اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء فريضتك، وهب علينا وعليهم نسائم الأجر والثواب. اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين. اللهم آمين.

طرفة عين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

0: 99.9
1: 99.9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
6: مجموعة الكابوس.
7: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 90.9
1: 99

0: الحمد.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: صباح الخير
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح يا صباح الخير.
7: يا صباح البن.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: ماما احبك.
10: حب مش معقول.
9: ايوه
10: ماما احبك.
9: اصدقها
10: انا حبيتك على طول.
9: سألتك بالله.
10: ماما احبك وانتي تحبيني.
9: لا
10: بابا مش يقول.
9: اكيد يمزح.
10: ماما احبك واحب حقك المدلية والفاصوليا والفول.
9: يا صغير يا اكول تستحق احلى فاصوليا احلى فول.
10: بقوليات الكابوس.
9: الف البقوليات. بقوليات الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الكابوس عشرة عمر.
14: شاي الكابوس
15: شاي الكابوس
16: شاي الكابوس
17: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
19: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي
20: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
21: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
22: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
23: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
19: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل.
24: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
21: شكرا بيس.
25: بنك الأمل للتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9
1: 99.9
0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.

0: الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.
1: 99.9 اسمعها تعشقها
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ليش مش شايل الكابوس؟
4: ها؟ لا، البن هو
3: بن. وليش مش شايل؟
4: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
3: وليش مش شايل الكابوس؟
4: يا صباح البن، شوف حلوة.
3: لا لا لا،
4: شوف شوف كيف
3: يا صباح الشاي.
4: لا تحاول،
3: حلوة.
4: صباح البن أحلى.
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس
5: أحلى طريقة لتحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
7: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
8: أدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 99.9 اسمعها
11: اسمعها
1: تعشقها
11: تعشقها.

0: صباح الورد يا عدن.
1: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.

0: ويا صباح الخير والتفاؤل رغم كل اللي نمر فيه، ولكن نحاول نصنع لنا أمل جديد، نحاول إن احنا نرتب يومنا أو نرتب أمنياتنا احنا من جديد ونخلي فعلا هذه الأمنيات لنهاية اليوم. نرحب بكم مستمعينا في كل مكان ومن أينما تسمعوننا على أثير عدنية FM في برنامج صباح الورد الذي يأتيكم من الساعة 9 صباحا وحتى 10. أنا معكم في صباح الورد من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. ولكل اللي حابين يشاركونا في قضية اليوم يتواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724-689-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-851-88. أما في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز تستطيعوا أن تسمعونا على تردد 88.9 وتردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، و91.1 في وادي حضرموت. فأيضا لكل المستمعين ولكل المتابعين أيضا تستطيعوا أن تتابعونا في البث المباشر في اليوتيوب عدنية FM أو على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. فلنذهب في فقرتنا الأولى إلى أحوال الطقس.
1: حالة الطقس.
0: الطقس المتوقع خلال 24 الساعة القادمة بإذن الله في المرتفعات الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع احتمالية هطول أمطار متفرقة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظة تعز وإب ولحق أثناء فترتي الظهيرة والمساء. أما في المناطق الساحلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا بشكل عام مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى وسهل تهامة، وأمطار أيضا خفيفة على السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحادية لها، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا على أرخبيل سقطرى. في المناطق الصحراوية أجواء صحوة وحارة إلى شديدة الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 35 إلى 43 درجة مئوية، وتنشط الرياح أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. نبتدي أولا في المدن وفي مدينة عدن. عدن العظمى 36 أما الصغرى 29، حالة الطقس غائم جزئيا. وفي تعز 35 العظمى أما الصغرى 19، حالة الطقس صحو وغائم جزئيا وأيضا أمطار رعدية. في الضالع 34 العظمى أما الصغرى 18، فحالة الطقس صحو وغائم جزئيا. ففي لبعوس لحق العظمى 29 أما الصغرى 14، فحالة الطقس صحو وغائم جزئيا. وفي عتق العظمى 38 أما الصغرى 23، وحالة الطقس صحو وغائم جزئيا. ففي مأرب العظمى 39 أما الصغرى 21، حالة الطقس صحو. وفي سيئون حالة العظمى 41 أما الصغرى 20، وحالة الطقس صحو. المكلة 34 العظمى، أما 38 الصغرى. وحالة الطقس غائم جزئيا وأمطار خفيفة. في سقطرى 37 العظمى، أما 27 الصغرى، غائم جزئيا وأمطار متفرقة. نأتي إلى الغيضاء 35 العظمى و27 الصغرى، حالة الطقس صحو وغائم جزئيا وسحاب ممطرة. الآن نأتي إلى التنبيهات والتحذيرات. ينبه المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر للأخوة المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية وأيضا السهول الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، وأيضا المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، وأيضا الصيادين ورب من السفن ومرتادي البحار في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحار وارتفاع الموج. كانت هذه حالة الطقس المتوقعة خلال 24 الساعة القادمة بإذن الله. نذهب أعزائي المستمعين والمتابعين إلى الفقرة الثانية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
2: أسعار العملات،
0: عملة الدولار الأمريكي سعر البيع 1561، أما سعر الشراء 1553. نأتي إلى الريال السعودي، سعر البيع 411، أما سعر الشراء 410. في الدرهم الإماراتي سعر البيع 341، أما سعر الشراء 338. لقد كانت هذه أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني. فلنذهب إلى الفقرة الثالثة، الفقرة الصحية.
3: نصائح طبية عامة ومهمة للحفاظ على صحتك البدنية والعقلية.

0: فقرة الصحة لهذا اليوم نتكلم على التحسس. كثير من الأشخاص يمروا بهذا الأشياء. إيش هو التحسس، أو بالأصح ممكن يكون أكثره تحسس في الأنف؟ هي أو هو غلطة في جهاز المناعة، بدل ما يهاجم فيروس يهاجم غبار، أو غبار طالع ويعتبره أو يعتبره عدو، فالنتيجة يطلق مادة اسمها هاستامين، وهذه المادة تسبب لك عطس، أيضا حكة وسيلان ماء وانسداد أنف. فالفرق عن البرد، هذا الشيء ما فيه حرارة ويجي ويرجع، وكل ما تعرضت للمسبب أو للمسببات وإفرازات الأنف تكون شفافة زي الماء. فمن إيش يجي هذا التحسس؟ في سببين رئيسيين، فأحيانا تكون من الوراثة، مثلا لو أبوك أو أمك عندهم حساسية، فهذا ممكن تكون الشيء اللي يكون أعلى، أو هذا ما نقدرش نغيره. فأيضا المسببات التي أو اللي نحن نستنشقها على طول، مثلا الغبار الطالع في موسم الربيع، أيضا غبار البيت وعث الغبار في مثلا بالمراتب، بالسجادات، في الأشياء اللي ممكن نحن نشوف فيها أو الغبار يلبس فيها زي ما نقول. وأيضا وبر القطط والكلاب، وبر القطط والكلاب، فالعفن في الحمامات والأماكن أيضا الرطبة، فهذه تدخل تدخل الأنف مباشرة، أو تدخل الأنف مباشرة وتشعل التحسس عند الأشخاص. فملاحظة مهمة أيضا عن الأكل والملامسة، الأكل نادرا يسبب تحسس، يعني أو تحسس أنف لحاله، إلا في حالة اسمها متلازمة الحساسية الفموية. مثلا لو عندك حساسية ربيع وتأكل مثلا تفاح، فهذا فمك أو أنفك يحكونك، لأنه مثلا بروتين التفاح يشبه بروتين غبار الطالع. فالملامسة نفس الشيء، لازم تنقل المادة بيديك للأنف عشان مثلا ما يصير أو يصير التحسس. فأيضا كيف نستطيع أو أنه نسيطر على هذا الشيء؟ في كثير تمر بهذه الأشياء وفعلا تمر بتعب كبير. فالخطوة الأولى، حدد المسبب، إيش الأسباب اللي ممكن تخليك على طول تتحسس منه، أو أكثر الأوقات تشوف إنك تتحسس من هذا الشيء. راقب نفسك، مثلا يجيك في البيت، يجيك مثلا وانت برع في الربيع، أو بعد مثلا ما نحن نكنس أحيانا الغبار، أو أكثر الأوقات يعني لما نكنس غبار تطلع، فهذه فعلا تكون مسببات قوية. أيضا قلل من الاحتكاك، غير أغطية السرير بماء مثلا حار كل أسبوع، أيضا أغلق النوافذ وقت الغبار، وألبس كمامة، واستحم وبدل ملابسك بعد ما ترجع من الشارع وقت موسم الغبار. فالعلاج فعلا ممكن يكون بسيط، أو العلاج البسيط اللي نحن بنحطه أو بنسويه، حبوب مضادة للهاستامين مثل لورتادين، وأيضا هذه تخفف العطاس والحكة، وأيضا بخاخ أنف كورتيزون للاستخدام اليومي إذا كان هذا التحسس مدمن، يعني أو مزمن بالأصح. إذا كان هذا التحسس مزمن ممكن تستخدم، لكن كبداية ما أحس إنه الأشخاص لازم يستخدمونه، وأحس إنه هذا العلاج أيضا قوي بشكل كبير. أيضا لا تتأخر في العلاج، فالتحسس المزمن لو أنت تركته أو ترك يقلب لربو. فالموضوع إنه تحس الأنف فعلا مزعجة، لكنه تحت السيطرة أحيانا أو أغلب الأوقات، يعني أنت قادر تعرف عدوك، قلل إنك أو قلل احتكاك فيه، وعالج بدري، أبدأ قبل ما توصل لربو، وأيضا جسمك أكثر الأوقات يعني يرسل لك إشارة عشان أنت فعلا تبدأ تعالج هذا الشيء. وأيضا يعني هذا الموضوع ممكن يكون متعب بشكل كبير جدا. فقبل كل شيء خليني أوضح أيضا لكم ليش الأكل والملامسة يعني لها دخل. ليش أحيانا التحسس يجيك مثلا في الأنف حتى لو المشكلة بدأت مثلا من الأكل، تحس الأنف يعني أو تحسس الأنف يجي 90% من أسباب أنت تستنشقها أصلا. فلازم أنه تبعد عن أشياء هذه زي ما قلنا الغبار اللي بالهواء يعني بالشارع أصلا، هذا ممكن نصادفه أكثر، والغبار أيضا اللي بالبيت وقت ما نحن فعلا يعني نصفي المنزل. وأحيانا يعني مش مهم أنه يكون غبار وبس، أنت لما تستنشق أيضا مواد قوية، هذه المواد القوية ممكن تبدأ تسبب لك هذا التحسس. فلما تستنشق هذه المواد تروح مباشرة لباطنة الأنف، فجهاز المناعة هناك يهاجمها ويطلق الهاستامين، والنتيجة زي ما قلنا أنه ممكن يكون عطاس، حكة، سيلان، انسداد. فيعني لو سألت هل الأكل يسبب سيلان للأنف؟ فالجواب نادرا السبب اللي ممكن هو الاستنشاق، يعني مش الأكل وإنما الاستنشاق. يعني زي ما قلنا إنه طيب أنتوا بتسألوني الآن ليش ذكرنا الأكل والملامسة؟ لأنه في نوعين تحسس، التحسس الموضعي وهذا اللي يخص الأنف والمادة تلمس المكان مباشرة. فاستنشاق غبار تحسس في الأنف، دخل غبار مثلا في عينك، تحسس في العين، أو مثلا لقيت أنه في إحمرار أو شيء، أيضا لمسات نيكل يعني تحس في تحسوا هذا اللمسات أن تحط تحسس في الجلد. فالتحسس الجاهزي وهنا يدخل الأكل، أو التحسس الجهازي هنا يدخل الأكل، لأنه نحن حطينا الأكل والملامسة. فلما تأكل شيء تتحسس منه والمادة تروح للدم كله، فجهاز المناعة يثور في كل الجسم، ممكن يطلع لك طفح جلدي، ممكن ينزل لك ضيق، ممكن تنفس يعني ضيق بالتنفس، ممكن يسبب لك أيضا تحسس أنف ثانوي. فواحد عنده تحسس مثلا من فول سوداني يأكل أو إنه مثلا يأكله فيتلاقي إنه بسبب إنه أكله جسمه كله يلتهب، فالأغشية المخاطية في الأنف تنتفخ أيضا، ويحس إنه أنفه مسدودة، أو أيضا تلاقيه ممكن إنه يعطس. وأيضا اللي فعلا معرضين للتحسس بتلاقيهم عطساتهم كثيرة، وبنفس الوقت ممكن جيلهم التحسس والحكة بالأنف، فتلاقي مجرد ما يحكوا الأنف مباشرة العين اللي حيت ما يحكوا من جهة مثلا الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى من الأنف، فتلاقي مثلا بالجهة اليمنى على طول العين بالجهة اليمنى تحمر مع الحكة. في مجرد أنت ما تحك بتلاحظ هذا الشيء. هو ما استنشق مثلا الفول بس ردة الفعل وصل للأنف عن طريق الدم. فظاهرة اسمها متلازمة الحساسية الفموية، هذه تربط بين الأكل وتحسس الأنف مباشرة. تخيل أنه مثلا عندك حساسية من الغبار الطالع، فبروتين غبار الطالع يشبه بروتين موجود في مثلا زي ما قلنا هو التفاح والخوخ والجزر والكيوي. وأيضا جهاز المناعة يعني غبي تحسه، يعني ما يفرقش بينهم، فتلاقيه انه بيهاجم الاثنين. فتاكل تفاح فمك وحلقك ممكن يحك، وشفايفك تنتفخ، وانفك يسيل. المشكله بدات من الاكل بس بسببها الاساسي تحسس الانف من غبار الطالع. فهذه شائعه جدا، 70% ايضا من الناس اللي عندهم حساسيه حساسية ربيع يصير معهم كذا لو أكلوا فواكه معينة أو فواكه نية، يعني لازم إنه تلاقيهم إنه يطبخوها. فبتقولي كيف فواكه مطبوخة؟ في فعلا أشخاص يطبخوا الفواكه. فالملامسة كيف تدخل؟ الملامسة غالبا تسبب تحسس جلدي، أكاذيمية تلمسية، لكن لو لمست قطة وبعدين حكيت أنفك أو عينك فنقلت الوبر للغشاء المخاطي فصار تحسس أنف. وكمان بعض مواد التنظيف والعطور لما تلمس الجلد تطلع مواد طايرة أنت تستنشقها والأنف تستنشقها أيضا، فخلص الأنف هذه تروح الأنف تروح في 60 داهية. فعشان أيضا ما نلخبط بالمواضيع أو مثلا ما بين الملامسة ما بين الاستنشاق، فتحس الأنف المباشر أو تحسس الأنف المباشر سببه الاستنشاق، غبار وأيضا غبار طلع ووبر، وأيضا هذا هو الأصل اللي لتحسس الأنف. أما الأكل نادرا يسبب تحسس أنف لحاله، إذا لو مثلا إلا لو عندك مثلا متلازمة حساسية فموية أو حساسية شديدة وصلت للدم. فالملامسة ما تسببش تحسس أنف مباشر إلا لو نقلت المادة أو إلا لو أنت نقلت المادة بيدك للأنف أو للعين. فهذه كانت فقرتنا في فقرة
1: 99.9 اسمعها تعشقها
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: سبب شفاؤك
6: بإذن الله.
5: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: تي مول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9 اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.
3: المكيف من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء خفيفة ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782.
3: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر.

0: ويا أهلين ويا سهلين حبايبنا من جديد بعد الفاصل الإعلاني القصير. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على 88.9 في عدن ولاحق وأبين والضالع في عدن ولاحق والضالع وجنوب تعز, وأيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين و 91.1, أو خلونا نلغيها لأنه مقفل فيها البث. لكن لكل اللي حابب يشارك معانا في قضية اليوم يتواصل معانا على الأرقام التالية 724689 39, وأيضا على الرقم الأرضي 0285188888. وأيضا للي حابب يتابعنا يتابعنا على حلقة على البث المباشر في اليوتيوب عدنية اف ام أو على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. خلونا نحن نذهب الآن إلى قضية اليوم.
1: قضية اليوم.

0: قضيتنا اليوم تحكي عن كيف صار الروتين اليومي يستنزف الإنسان. فهذا الموضوع موضوع يتكلم عن ذلك الإرهاق الصامت، الإرهاق الذي فعلا الناس لا تراه لكنه يسرق طاقة الإنسان بالتدريج ويجعله يعيش بلا شغف، بلا رغبة، وبلا إحساس حقيقي بالحياة. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، للأسف أنقطع الاتصال، بس دائما زي ما أقول لكم إنه نحن حابين نسمع أصواتكم، آراءكم. لكل اللي حابب يتواصل معنا يتواصل عبر الأرقام التالية 724-689-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. وزي ما كنا نتكلم قبل شوي عن فعلا إنه ممكن يكون الروتين اليومي هو فعلا المستنزف الأول والأخير للإنسان. فالروتين في الأصل شيء طبيعي، يعني تنظيم للحياة، ترتيب للوقت، وأيضا استقرار نفسي أحيانا. لكن المشكلة تبدأ فعلا لما يتحول هذا الروتين إلى سجن، عندما يصبح الإنسان مجرد آلة تكرر نفس التفاصيل يوميا بدون ما يشعروا بأي شعور أو بأي هدف أو حتى براحة. فممكن أنت يعني ما تغيرش كثير بيومك أو بروتين يومك، لكن بالأول والأخير ممكن تشيل حاجة وتضيف حاجة بداله. في اليوم التالي نفس الشيء، ممكن تشيل حاجة وتحط حاجة بداله عشان تحس نفسك إنه أنت فعلا مش بروتين معين، وإنما أنت تجدد في كل يوم أو تغير وتحط حاجة حتى لو كانت هذه الحاجة بسيطة، بس أكيد بتفرق عندك. معنا اتصال.
1: ألو.
0: ألو، السلام عليكم.
1: ألو،
0: أسمعك، أنت تسمعيني؟
1: ألو.
0: ألو، ألو، يا صباح الخير. فزي ما كنا نتكلم إنه أنت قادر مثلا تغير، أو عشان تحسس نفسك إنك مش بنفس الروتين ماشي، ممكن إنك تحط هدف، أو ممكن إنك تحط شيء معين حتى لو بسيط. مثلا في اليوم الأول عملت أشياء معينة، في اليوم التالي ممكن تقدر إنك تغير بالأشياء اللي سويت اليوم الأول شيء أو شيئين، حتى شيء بسيط، يعني مش ضروري إنه يكون حاجة كبيرة، بس أنت عشان نفسيتك ما تحسش إنك تكرر نفس المواضيع يوميا. معنا اتصال.
1: ألو.
0: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا صباح الخير، يا حي وسهلا.
1: يا صباح النور والعافية والسرور على أجمل وقت صباحته في حياتي.
0: أنا بدأ قلبك والله.
1: أنا عدنان اليوم، عدنان حبيبي.
0: أيوة، هلا موجود
1: حبايب قلبي، انت التقوم وتحبايبي.
0: أنا بدالك والله.
1: وعبت رشاد.
0: أنا بدأ قلبك.
1: يحفظكم الله ويدوم هذه الإذاعة إن شاء الله بالخير والبركة.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
1: تدري على الروتين؟
0: أيوة.
1: يعني لما تشتري حاجة تروح مثلا تتابعيها إلى تلاقين الذكرى رايحة واجية رايحة واجية.
0: أيوة بالضبط.
1: ما هذا قبل شغلهم كم خليش رايحة واجية لما تخرج بالجيب.
0: والله من صدق، يعني فعلا حتى هذا الشيء تكرر، يعني نحن نكرر هذا الروتين.
1: هذا يا بنتي أنا بذلك.
0: أيوة،
1: يسود الحركات مشان تصفي جيبك.
0: أيوة بالضبط.
1: ولا لك الواحد يخاف من الله، يقول هي ما بسلمش يقولوا رشوة.
0: صحيح.
1: يضحك بالشمس ويقولك رايحة واجية، ايش تحمضي وتصفري وتزرخي.
0: والله من صدق.
1: البيت خذوا في بك 20 مرض.
0: أكيد أكيد يخلونا إحنا فعلا نحس نفسنا خلاص منهكين.
1: وبعدين يا ست الكل لما يجيبوا مثلا مسؤول مقابلة معه.
0: أيوه.
1: المرضى وضروا حلو بالصال معهم وقصما بالله إلا بس كلام إداعة.
0: أيوه
2: أيوه.
1: وعدا لما يعطي لك رقمة بالإداعة.
0: أيوه.
1: يا سلام سلم
0: يا الله.
1: والله هذا بالصدق اني قابل الله. اني
0: اكيد اكيد
2: اكيد اكيد
1: هالواحد يقابل الله ما يكذب.
0: اكيد حبيبي اكيد.
1: بعدين لما تسي
0: ايوه
1: مثلا تتابعين ايش اللي تعبك يا نبيل يا حبيبي قلبي؟
0: ايش يا حبيبي؟
1: الدرج.
0: اكيد طلع نزله
1: الدرج طلع ها هذا عند هذا الفلان، هذا الخاتم عند فلانة، هذا توقع يعني ورقة واحدة يتداولوا بعشرين واحد.
0: يا الله
1: كان هو المشكلة يا بنتي
0: ونفس الدائرة المشكلة يعني.
1: نحن مشكلة يا حبيبي كلهم استغلوا ديك الساعة.
0: أكيد أكيد نحن أكيد لو بيدات نحن نخلص ذاك الوقت.
1: ها؟
0: لو بيدات نحن نخلص بس مجرد ما نروح وخلاص نرجع.
1: يا دحين زايدوا يا حبيبي قلبي زايدوا بعدين هات هات هات هات هات هات
0: من صدق
1: روح يقضى خلاص الشنطة عقد فاضي حتى أبو الباب وتقولي لي بتروح بيه لما قضى جنب بيتي بها بالأكل كذا.
0: أيوة والله والله من صدق
1: ما تقدريش
0: خلاص
3: خلاص
0: الواحد
1: ولا حسيب ولا رقيب على هذه الحركات.
0: أيوة الواحد يعني قد يكون يهم كيف بيخلص الحاجة وبنفس الوقت يروح على شمس وحماء.
1: وعادني بزيدك من الشعر دي.
0: ها
1: وعادك لما تروح التابع عند واحد
0: أيوة
1: شوفه يعني يوديك ويجيبك تكلم المدير.
0: أيوة
1: أبا كيف يشتغلك شغل
0: شغل
1: عادك رحت تشتكيني هي ما بشتغلت
0: شغل عناد. أيوة
1: عناد عناد عناد إن شاء الله البركة ما بتدوم لهم.
0: آمين آمين يا رب إن شاء الله
1: إن شاء الله البركة ما بتدوم يا بنتي
0: إن شاء الله اللي تعال
1: راحت علينا البركة وراحت علينا الدنة وراحت علينا الضمير خاف الله كله فلوس فلوس فلوس فلوس
0: الناس خلاص رجعت كل حياتي فلوس
1: فلوس فلوس ما بس يعني حاجة تخليها خير.
0: ما فيش ما فيش ما
1: حد مش كذا والله
0: الله فعلا مش كذا لكن
1: المدرع حقنا والده مش كانوا كذا
0: اكيد
1: ما ادري ايش بشلقوا
0: ما ادري والله
1: يا ابو ما ابو
0: هذه مش تبع الانسانيه خالص
1: لا ماشي ماشي يا حبيبي
0: والله من صدق
1: بالله الا قليل بعد العشرة المليون واحد هذا ما قتلك في المية العشرة المليون واحد
0: هذا ما قتلش في المية
1: هذا آخر معي والسلام عليكم ورحمة الله.
0: أنا في ذلك وعليكم السلام استودعتك الله ربي يحفظك ويطول كمان بعمرك وإن شاء الله يعني ففيها أشياء ليش تخلوه طيب الواحد حابب يروح من هذه الحياة وهو أصلا كان مرتاح وعايش بسلام فليش تخلوه الواحد يعاني. طبعا خالة أم محمد عطتنا إحنا الموضوع من واجهة التكرر أو الروتين اللي الواحد يكرره من ناحية إنه مثلا بالمعاملة لما أنت تروح يوميا رايح واجي رايح واجي نفس الروتين فهي عطتنا إحنا من هذا الناحية لكن الله يعين كل المواطنين يعين كل الشعب على هذا اللي نحن نمر فيه. فزي ما قلت لكم إنه الاستنزاف هذا ليس جسديا فقط بل أيضا نفسي وعاطفي وحتى اجتماعي. ففي أشخاص مثلا بيناموا وهم مرهقين مثلا رغم إنه هذه الأشخاص يعني ما انجزتش أي حاجة أو إنه تقول عنه هذا الشيء كبير اللي انجزتناه لكن السبب إنه التكرر المستمر يستهلك الروح قبل الجسد ويخليك فعلا تشعر إنه أنت أصلا تكرر نفس الشيء وتتعب يعني أكثر من اللازم. لكن أنا أشوف إنه هذا الشيء أكثر فيه إنه ممكن يكون نفسي أكثر حاجة لأنه فعلا له تأثير كبير بشكل نفسي أو من الجانب النفسي. يعني شخص يشوف نفسه إنه يكرر الروتين هذا على طول فيحس نفسه إنه أنا مش منجز حاجة فتلاقي إنه هذا يأثر على نفسيته يأثر على تفكيره أيضا فبدأ بتفكير بشكل عاطفي وبشكل نفسي وبعدين تأثر للجسدي. فزي ما قلت لكم إنه في أشخاص فعلا يناموا وهم مرهقين بشكل مش طبيعي لكن فعلا تيجي تلاقيهم أو حتى هم الأشخاص نفسهم يعني لما يجوا يكتشفوا هذه الأشياء بنفسهم يكتشفوا إنه أنا منجزت حاجة كبيرة يعني لذيك الدرجة أو إن أنا أقول إنه هذا الإرهاق فعلا من هذه أو من هذا الشيء اللي أنا أنجزته. كل الأمور كانت نفس كل يوم كل الأمور كانت بسيطة ما فيش حاجة كبيرة أتكلم عليها أو إن أنا أقول أنا رهقت جسدي عشان إنه عملت هذه الحاجة الكبيرة. فتجي زي ما قلت لكم إنه الاستهلاك النفسي اللي يجيك وإنت يعني أدركت إنك بنفس الروتين على طول فهذا هو ممكن يكون السبب الأقوى. فأنتوا من وجهة نظركم إيش ممكن يكون السبب، هل نفسي أو عاطفي، أو إنه مثلا كيف قادر الشخص يغير من هذا الشيء. أحيانا مثلا المجتمع يستخف بهذا النوع من التعب، فتجي تلاقيه مثلا لما يجي يقول الشخص أنا مثلا مستنزف نفسيا، قلت لاقيه أو الأشخاص هذه تسمعهم مثلا لو بيتكلموا أو بيقولوا إنه كل الناس تعبانة، إنه عادي تحمل، إنه هذه الحياة، إنه أنت تدلع نفسك، فأنتوا مش عارفين إيش ممكن الواحد يمر فيه. عشان كذا الواحد لما يجي يشغل بنفسه، يحط نفسه بأمور بأشغال بشغلات، حتى لو أنت تعمله من داخل البيت، أو حتى لو لقيت فرصة إنك مثلا تخرج من أيضا من الروتين، حتى لو كنت أنت في الشارع أو شغلك، بشغلك مثلا نفس كل اللي تعمله، فأنت قادر مثلا أنك تغير من الروتين اللي أنت تعمله. في أشخاص يعني خلاص ماشيين على سيستم أو حياة معينة أو روتين معين سنوات طويلة، وما شاء الله عليها ما تملش أو ما يأثرش عليها نفسيا، ممكن لأنه يكون هذا الروتين أو العمل أو اللي الأشياء اللي يحطوا فيه اللي ينحطوا فيه حاجة فعلا متعبة ويحسوا بقيمة الإنجاز. أما الأشخاص زي ما قلت لكم الروتين وكمان بنفس الوقت جالس، فهذا متعب جدا. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو،
3: حلقة كذا لما تجيت بحلقة حلقة بتلاقيها اليوم الآن يعني أيوة الآن يبت مباشر إحنا.
0: ألو، السلام عليكم.
3: يا رب يعني ما بس
4: تبين عمل بخير وعمل.
0: ألو،
3: يا رب
0: أنا أسمع أصوات بس إيش من أصوات ما أدري، فللأسف انقطع الاتصال، لكن حبايبنا أيضا نحب نسمع أصواتكم، نحب نسمع آراءكم، فتواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 72468939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-851-8888. ألو، السلام عليكم.
3: 02-851-8888.
5: ألو، صباح الخير.
0: يا صباح النور، يا حي وسهلا.
5: ألو،
0: أنا أسمعك، نقص صوت الراديو شوية.
5: تمام.
0: أيوة الآن تمام، أنت تسمعني تمام؟ أعتقد إنه ما يسمعني.
5: أسمعك من الراديو ولكن التلفون ماشي.
0: خلاص أوكي، معلش عادي، يعني أسمعني من الراديو. بيصل لك متأخر.
5: أشتي أقول ملاحظة في البداية.
0: تفضل.
5: أتمنى أن يكون وقت البرنامج فترة أطول من كذا، لأنه صراحة برنامج شيق وممتاز وثقافي، صراحة برنامج جميل، لكن تفعله كله في ساعة واحدة أشوف الوقت ضيق جدا.
0: والله ككلامك صدقا ضيق، بس نحن أيضا نحاول أنه بهذه الساعة نحن نناقش أمور كثيرة، وإن شاء الله يعني نفكر بالموضوع، ليش لا؟
5: طيب بالنسبة للروتين على المستوى الشخصي، ممكن الإنسان يستطيع يفعله.
0: أيوة.
5: البعض مش الكل. لكن على المستوى الجماعي مثلا كمؤسسة مثلا ضروري أن هم القائمين على الشهادة هم بيفعلوا والباقي هم بيلتزموا بالشهادة.
0: صحيح صحيح. أتكلم أني أسمعك.
5: مثلا بضرب لك مثال بسيط، أو دخلنا مثلا في
0: شوف
5: مثلا في شركة خرافة، ولو قلت لي مثلا الكوري.
0: أيوة.
5: قول ما فيش أي تغيير، إيش الزحمة، ما فيش تنظيم، النساء ماسكت أكثر من الرجال، بس وعندهم حارس أمني ومدري إيش، ولا في أي من الخبر خبر.
0: طبعا
5: يعني مو قاعده الكبه تغير، لكن لو في التزام وتغيير وعندهم تنظيمات وتعليمات.
0: اها كمل. شوف انا بقول لك حاجه، انت لا تستني الصوت عندك يكمل حقك، كمل اني اسمعك. يمكن انقطع الاتصال ولا موجود.
5: ولذلك ما التغيير يبدا من منهم الاكبر، يعني من القدوه. وانت تبدا تغير فيما بعد.
0: ايوه شكرا لك، شكرا كمان لرأيك ولكلامك الجميل أيضا ولرأيك الشخصي. أما على ناحية الصوت فحبيت أنه جالس ينتظر صوته يخلص عشان يتكلم. فسعيدة جدا أيضا أن احنا نسمع هذا الاتصال، نسمع هذه الإشادة بالبرنامج. فإن شاء الله يا رب الفترات الجاية تشوفوا إن شاء الله برامج أحسن وأحسن وتحبوها. فزي ما قلنا إنه الحقيقة إنه الاستنزاف النفسي الناتج عن الروتين قد يتحول إلى اكتئاب صامت، أيضا فقدان شغف أو انعزال اجتماعي. ففعلا في أشخاص بتلاقيهم يضحكوا ويتكلموا طبيعي، لكن بداخلهم فعلا تعب كبير جدا. معنا اتصال.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صباح الخير.
6: يا صباح الورد والفل والياسمين، عليك حبشيني فين وعلى الطاقم والمخرج وكل المستمعين المشاركين حبايبنا جميعا.
0: أحا أنا بدأ قلبك، لكن كيفك اليوم؟ كيفك اليوم؟
6: والله تمام الحمد لله. كيف انت اخبارك؟ عساك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا صباح الخير.
6: يا صباح الورد والفل والياسمين، عليك حبشيني فين وعلى الطاقم والمخرج وكل المستمعين المشاركين حبايبنا جميعا.
0: احا انا بدق قلبك، لكن

0: تأتيني الجمعة تقريبا، ممكن الأصوات تتشابه سبحان الله.
1: أيوة فهمتيني، أنا لما في أصوات تتشابه فأدمك دي معدين.
0: عادي عادي دالك. مش مشكلة عادي عادي، نحن نتقبل أي شيء، ونحن في المجتمع هذا مجتمع واعي. من
1: يا سنة من فين؟ من التواهي ولا فين؟
0: لا لا أنا من لاحق.
1: آه من لاحق، يعني أنت نجمة من التواهي، خلاص فهمت.
0: ربي سعد قلبك يعني فيه، بس الصوت يعني أتمنى والله عندي ملاحظة بسيطة، بس إن شاء الله أن الصوت يتحسن الأفضل، لأنه ما نسمعش بعيد، نحاول قدر الإمكان نقرب الجوال كما أمكن عشان نسمعكم بوضوح.
1: خلاص واني بقرب المايك لما قدامي ولا يهمك.
0: لا لا يعني فينا يا أنا صراحة والله عندي كذا خبرة في التكنولوجيا هكذا، في خلل فني حاصل أصلا.
1: أيوة أيوة
0: في الموضوع.
1: نحن
0: إن شاء الله يتم إصلاحه بإذن الله قريبا يا رب، نرجو منكم يعني عشان يكون يكون الكلام لنا واضح لما نتكلم معاكم، الصراحة إذاعة متميزة صراحة.
1: أنا في ذلك بإذن الله، نحن نحاول نصلح هذا الخلل الفني يعني
0: إن شاء الله. الله يحفظك. بالنسبة طبعا للموضوع حق بالنسبة للروتين اليومي،
1: أيوة
0: شوفي يعني في الأول الأخير يعني طبيعة الإنسان حلو لما تكون حياته يعني منظمة على روتين معين، وعلى تنتظم بشكل يعني مرتب منظم يعني مهيئ للأشغال للأعمال للتعليم للأعمال لأي كان، ولكن يعني أيوة لكن يعني روتين على روتين يختلف، إنسان على إنسان يختلف، في ناس تستخدم الروتين بشكل إيجابي وفي ناس تستخدم الروتين بشكل سلبي. عادة يعني نلاحظ الناس السلبيين روتينهم يكون اليومي اللي هو النوم في الصباح السهر في الليل، يعني الكسل اللي موجود عندهم بشكل يومي، ما عندهمش نشاط يعني بشكل متكامل وهكذا، وقابل كل شيء يعني
1: فعلا
0: هذا يعني يعتبر شيء اساسي.
1: اكيد هذا
0: ايوه
1: اكيد هذا شيء اساسي ان احنا نحاول نغير، نحاول
0: نعم.
1: نعطي نفوسنا احنا
0: لكن اللي ايوه لكن انا الشيء اقوله واحب يعني احب اني اقوله يعني من خلال هالإذاعة ان يكون الروتين الايجابي، يعني انا حي اقول لكل شخص يعني عمل نفسه يعني بشكل ايجابي، المفروض يعني مش إنه يكون معتاد يعني على روتين معين يعني إنه يعمل هذا الشيء يعني بشكل يومي بشكل متواصل، يعني يكون بشكل مختلف، مثلا يكون اليوم مثلا عمل شيء عن شغلة معينة، يوم قد عمل شغلة معينة، حتى تكون تتجدد الحياة ويكون عنده تطور وثقافة يعني مختلفة. أيضا يعني حتى القراءات مثلا زي الكتب زي المحتويات، الاطلاع على الإنترنت يعني يكتشف حاجات مش يعني
1: صحيح،
0: يعني يكون روتين معين بشكل راح يكون شيء ممل نفسية يعني من كثر ما هو ما فيها ما في مثلا على سبيل المثال مثلا الانسان لما يجي يشتي يتعلم شيء معين مثلا يعني في في في مجال معين فيعني يكون بشكل يومي يومي يومي خلاص الواحد يكون يمل من هذا الموضوع او مثلا حوار معين او نقاش معين يعني يعمل اختلاف يعني مثلا ما بين الموضوع والموضوع الآخر، يعني يكون شيء من الشيء الآخر حتى صحيح. تكون يعني حياته متطورة، يعني يكون عنده ثقافة في جميع المجالات.
1: أكيد أكيد فعلا يعني أي. الواحد لو ما قدرش يسوي أي حاجة أو إنه في أشياء ممكن تكلفه بحاجات مثلا
0: أيوة.
1: عادي في أشياء بسيطة قادر إنه يعمله.
0: أيوة أيوة في في في أشياء يعني الإنسان يعني الحياة شو في يعني مليانة أشياء يعني جديدة يعني ونحن أيضا نيفين الآن عايشين في العصر التكنولوجي، العصر التكنولوجي كل يوم يقول لنا حاجة جديدة، كل يوم نكتشف شيء معين، يعني إنه الواحد حلو إنه يتثقف إنه يعني يعمل نفسه طاقة إيجابية حتى يعني تكون تأثر نفسيته، حتى يعني مش ومش شرط أيضا التكنولوجيا، حتى من خلال العمل اللي يروح فيه، من خلال البيت يعني يمكن إنه يعمل أشياء معينة. فيعني الروتين اليومي بشكل يومي هو اللي معتاد عليه صراحة يجيب الملل والضيق، حتى شيخ الجلوس في البيت مثلا كل يوم هو جلسته في البيت
1: صحيح
0: فهي يتأثر سلبيا، يعني الواحد اللي يكون يخرج يعني يعمل له شغلة معينة حتى لو شيء بسيط يعني
1: صحيح، ممكن إنه حتى بنفس الوقت إنه يشغل نفسه عن التفكير بأشياء مش لازم يفكر فيها.
0: أيوة فعلا فعلا أنا صراحة والله والله اني حبيت اشارك معك في البرنامج وعجبني الموضوع، وان شاء الله امل ان يكون يتم اصلاح هذا الخلل الصوتي كله ان شاء الله كلام مختلف في البرامج القادمه باذن الله.
1: ان شاء الله حبيبي نبدا قلبك وشكرا.

0: كمان لرأيك ولمشاركتك الجميلة. لكن حبايبنا أقول لكم إنه للأسف حلقتنا هنا تخلص، لكن ربما المشكلة ليست في الروتين وحده، بل في أننا أيضا نسينا كيف نعيش وسط هذا الروتين، فنسينا أيضا أنفسنا ونسينا مشاعرنا، وصار الإنسان فعلا ينجو بيومه فقط بدل أن يعيش حياته. فإذا شعرت يوم إنه الحياة أصبحت ثقيلة، تذكر أنه أيضا الراحة ليست ضعفا، وإن التغير أحيانا ضرورة لا رفاهية. فكانت هذه حلقتنا في برنامج صباح الورد، من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج.
1: الساعة الآن 10:00 في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف، افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.
2: 99.9 اسمعها
3: اسمعها
2: تعشقها
3: تعشقها.
4: صباح الخير
5: يا صباح الانوار،
6: طيب الله صباحكم،
7: اسعد الله صباحك،
8: وطيب الله صباحك،
9: يا صباح الرضا،
10: يا صباح،
11: يا صباح الخير،
12: يا صباح الفل،
13: يا صباح البن، بن الكابوس.
14: احلى طريقه تحضير البازلاء الحاره مع بازلاء الكابوس: نقطع البصل والطماطم والبسباس الاخضر والثوم الى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقه، نسكب الفلفل الاسود والملح والكاري ورشه كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هاديه الى ان تنضج. صحه وعافيه مع بقوليات الكابوس،
15: مجموعه الكابوس.
16: في صباح كل يوم مع اسرتك، في وقت دراستك، اثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
17: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
18: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
19: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
18: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر، أيضاً عمولة الحوالة أقل.
19: إذن أحسنت الاختيار.
16: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
20: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي، بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
21: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 99.9 اسمعها
3: اسمعها
2: تعشقها
3: تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس
3: بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى. بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى ريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
9: 99.9
10: اسمعها
9: تعشقها.

بعضهم بهم تحلو الحياة ويستحقون كل كلمات الحب في وقتها وليس بعد فوات الأوان.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
3: مع كوب من البن،
2: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
3: كوب من البن.
2: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
3: أفضل من البن.
2: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
3: أجود أنواع البن،
2: وليس هنالك أفضل من
3: بن الكابوس.
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي
3: بن
2: شاي
3: بن
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: تكون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: 99.9
10: اسمعها
9: تعشقها.

0: 99
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.
2: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، نغطي إلى أن يتهج جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9 اسمعها
1: تعشقها.

0: 99
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس. شاي الكابوس عشرة عمر.

0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.
1: أستجير بكل عفوك، من بغيرك أستجير، لا إله غير ربي الواحد الفرد الصمد. افتنت قلبي الخطايا وغرني شوف الضرير، واستثارتني عيوبي وشوهت روح وجسد. صرت نفس ما تفرق بين شر وبين خير، كنت أشوف الدنيا لعبة وكنت أظن أني ولد. الندم شقق ثيابي، شفت بعيون المصير، وما سترني غير سترك يوم عقلي لي جحد. توبتي توبة نصوحة صحت بذات الضمير، والوعيد اللي لغيري بإذن ربي لي وعد. يا إلهي يا إلهي، أنت الأول والأخير، ما قبل قبلك قبل وما بعد بعدك.

وتسابقوا نحو الجنان، يزفهم نور به تتبارك الخطوات. لله تدعو الروح من وله، وكم صعدت على جسر الهدى دعوات. من كل فج جاء ينشر حلمهم مسكا، به تتطيب الصلوات. نحن السلام نحج صوب بياضنا، فتفوح من إحرامنا الخيرات. طفنا على الأمجاد حتى أزهرت هذه المآذن، واحتفى الميقات. نسعى ونرمي جمرة الإكرام من أرواحنا، فتضيئنا البركات. جاء الحجيج لكي ينالوا رحمة، فتباركت في أرضنا الرحمات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عجبتكم نشيدتنا نساء من النبوة في سيرة سيد الأنام مع حبيبي الغالي عثمان، لا تنسون
1: تشتركوا.

0: فينا الآمل 99.9
1: 99.9 اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة.
3: بروت والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد.

حية وسهلة بكل مستمعينا ومشاهدينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 88.9 في عدن ولاحق، وأيضا الضالع وجنوب تعز، وأيضا حبايبنا والقريبين على قلوبنا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. الله عليك، منور منور الشيباني، منور التحية كمان معه. فلأن مواضيعنا أيضا ما تكتملش إلا بتواجدكم أيضا بآرائكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02851888.

0: قبل ما نبدأ بحلقة هذا اليوم لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: يا أهلين ويا سهلين، يا مساء الخير.
1: يا مساء النور عليكم ياسين يا عدنان.
0: يا حي وسهلا فيك يا علي، كيفك يا علي؟
1: الحمد لله بخير، دامكم بخير، احنا في صحة وعافية.
0: يا رب دائما نسمع هذه الأخبار الجميلة وبإذن الله على طول تكون بخير. طبعا أنت اتصلت ولسه أنا ما قلت إيش موضوع اليوم، لكن أنا بشرح لك وبقول لك الموضوع اليوم. نتكلم عن إنه في بعض الأشخاص أصبحوا لمن يشتوا أو لمن يعطوا مساعدة للفقراء أو مساعدة للناس محتاجين لازم إنه يصوروا ويستعرضوا بالكاميرا وينزلوا ويكشفوا أيضا عن وجوه الأشخاص اللي يساعدوهم، فهل هذا الشيء أنت كيف تشوفه؟
1: شوفي بعضهم يعني في بعض الأحيان واحد يستره مساعدة حاجة بسيطة ويعمل لك صور ينزل في الفيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي.
0: صحيح،
1: وهي حاجة مش لها يعني حاجة بسيطة تقدم، لكن في بعض أقول لك في أحيان مصور أحيانًا في حاجة مثل حالة مثل مرضية حالة صعبة يعني محتاجة إلى يعني دعم أكثر. يعني جاب إنك صور مشان العالم تعرف إن في بعضهم يشتي يتبرع ومش عارف، لكن ما تعطي حاجة بسيطة الصور هذا ما يصلح.
0: أنا شايفة الصراحة مهما كان نوع المساعدة اللي الشخص بيقدمه أشوف إنه يقدمه بدون أن يصور مثلا الأشخاص أو يصور مثلا الملهمة حق الأشخاص. بالأول والأخير الناس دائما يعني عنده كرامة وعنده كذا، ممكن تقبل المساعدة بس أيضا تستحي إنه صورته تطلع مواقع التواصل الاجتماعي، صورة أيضا النساء.
1: ايوه هذا صحيح.
0: فشكرا لك يا علي، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل، ونحن سعيدين جدا بان احنا سمعنا صوتك. فعلي ايضا شاف انه الموضوع فعلا ايضا من هذه الناحيه انه ما فيش داعي تصوير كل شيء. ففي زمن صار فيه كل شيء يوثق، الأكل يصور، الضحكة أيضا تصور، وحتى لحظات العطاء صارت أحيانا ترفع على هيئة محتوى أو ترفع على هيئة محتوى. شوفوا إن إحنا ما عندناش مشكلة، يعني ممكن نتغاضى على إنه أصلا قد تكلمنا بهذا الموضوع من قبل إنه مش كل شيء معروض على السوشيال ميديا أو كل شيء تعمل منه محتوى. فمعنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: عليكم. ألو، يا مساء الخير.
0: يا مساء الفل، يا حية وسهلة.
2: حية وسهلة، يا مساء الخيرات والمسرات، يا مساء الخميس والأيام المباركة والأعياد.
0: يا مساء الفل، يا مساء الخميس الجميل والمنظومة اللي خرجت علينا، معلش يعني ديك نتغاضى عنها.
2: أي والله، تحياتي لك لعدام وكل المستمعين.
0: تحياتنا كمان لك ولتواجدك ولاتصالك الجميل.
2: حبيبتي شوفي، بالنسبة للموضوع اليوم هو السنة كل الفقير يكون جيعان يجيب ذاك اليوم يهبله سلة رز يشبعه على أساس يصوره.
0: صحيح.
2: أيوة، هو شوفي في بعض يعني يصوروا، نحن ضد هذه الفكرة، بس يقول لك يعني في بعض يصوروا للمصداقية.
0: أيوة،
2: عشان تدري إن فلان استلم، بس أنا أفضل إنه ما يجيبوش ملامح يعني.
0: أيوة صحيح، ممكن تغطي الملامح. هذا عادي.
2: أيوة أيوة، في بس عشان مصداقية، وفي ناس عشان الصيت والرياء والنفاق.
0: صحيح.
2: إنه فلان أنا أشوفه اليوم عملت وسويت 50 حالة وخمسين مش عارفة إيش، فهمتي؟
0: أيوة، فعشان نحن كذا سلطنا الموضوع، بس الموضوع فعلا يتسلط على هذه الأشخاص تحديدا.
2: أيوة، والفقير والمحتاج لا حول له ولا قوة، تصور بيتصور، لا تتصور شو بيتصور، لأنه محتاج. صحيح. هم يقول عند الضعيف يتقوم.
0: صحيح فعلا.
2: فنحن يعني ضد هذه الفكرة، ضد كسر النفس. هذه شوفي في بيا بتي كسر نفس.
0: أكيد
2: إنك
0: أكيد.
2: تصيحي الأرملة، تصيحي الفقير، تصيحي اللي تقولي لهم معك سلة غذائية بس بنصور، هذه كسر نفس. شوفي
0: أكيد أكيد في أشخاص ما يحبوش.
2: أيوة والله العظيم، وأني أعرف ناس أول ما يجي يقول لي مثلا بتوزعي وبتصوري تقول لهم لا ما بوزعش حاجة، في بتصوري أنا ما بوزعش.
0: صحيح.
2: يعني في الناس ما تتساواش. ونحن نقول إنه هذا الشيء يعني غلط رأفة ورحمة باليتيم بالمكلف بالفقير
0: أكيد.
2: بس برضو أحيانا كمان أنت تحتاج إنك تسوي هذا الشيء عشان غيرك
0: يعمل.
2: في ناس بخلاء يمكن سبحان الله لما بيشوف هذا الشيء يعني شبهه سلاح ذو حدين هذا الموضوع.
0: لا صحيح نحن نقول الواحد يعمل، بس أنا قصدي في أشخاص ما يحبوش يطلعوا، ممكن أنت توثق كل شيء أكيد. بس الوجوه ما تطلع.
2: لا الوجوه إن شاء الله كده ما تطلع تكون
0: أيوة.
2: بس هو قلتين زي ما قلت لي يكون سلاح ذو حدين يعني علشان الإنسان البخيل أو المتردد أو ده يمكن لعله وعسى ربي يطلع بقلبه رحمه يشوف إنه في ناس وزعت سلال غذائية، في ناس وزعت بطانيات، يمكن يحس في نفسه يقول أنا بوزع، يعني يقرأ الموضوع على المنشور يقول أنا كمان بسوي كده، وبنفس الوقت إنه صعب إنك تخلي واحد يتصور وكذا يعني.
0: والله المشكلة إنه في آخر فترة يعني أنا سمعت إنه في مساعدات مثلا يعطوا الناس محتاجة مساعدة، لكن إجباري على هذه الناس إنه يصوروهم وأدعي للشخص اللي قابلك لازم تسجله فيديو وأنت تدعي له وأنا أسلم لك. والله إنني سمعت هذا بالتفصيل.
2: لا حول ولا قوة، الله المستعان.
0: والله
2: هذا قدر لا دل الله، هذا نحن نقوله بالعدني صدقة فوق دبارك
0: والله من صدق
2: والله. تحياتي لك حبيبي
0: والمستمعين
2: كلهم.
0: تحياتنا كمان لك ولاتصالك اللي دائما والله كل الاتصالات اللي تفرحني واللي فعلا تناقش معي المواضيع اللي يعني احطه، فهذا شيء الصراحة يسعدني. وزي ما قلنا انه فعلا اني سمعت باخر فترة للأسف الشديد انه فوق ما انه بيصوروا يعني الاشخاص والوجوه هذه، لا اول شيء تصوير، وانا قبل تصوير السلة وبعدين تصوير الأشخاص اللي وهم يستلموا وبعدين تصويرهم يدعوا للي جاب وبعدين مدري إيش. ليش كله دي كل الصدقة راحت؟ معنا اتصال.
3: ألو
0: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مساء الورد عليك نيسين وانتي والمخرج وكل الطاقم والجميع المشتركين.
0: يا مساء الفل يا حبيبي.
3: الله يحفظك.
0: صباح الخير ومساء الفل. ها
3: الله يحفظك. من قلتي؟ من
0: قلت يا حبيبي؟ ما قلت لا سنة ولا قلت نجمة، بس أنا داري
3: الله
0: يزعد
3: الله يحفظك.
0: شفتي كيف هرب؟
3: معاش سنة معاش نجمة.
0: أيوة خلاص أنا فهمتك، حفظت صوتك.
3: الله يعطيك العافية وخميسكم مبارك وإن شاء الله وعيدكم مبارك مقدما كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله وأيامكم مباركة إن شاء الله جميعا يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله يا رب نخرج مقبورين من هذا الشهر وهذه الأيام المباركة يا رب.
3: إن شاء الله لنا ولكم يا رب الجميع. طبعا بخصوص الموضوع والله صراحة هذا الشيء مؤسف، مؤسف جدا صراحة.
0: صحيح
3: يعني في بدل وفي بزاز وفي للناس يعني للناس المحتاجة قدهم يعني فوش مهم يعني مغلوبين على أمرهم والوضع الذي يمروا فيه، لكن عاد الشيء المؤسف الذي يجيهم عاد يعمل بهم تشميت وتصوير وتذليل أمام الجميع. وفي ناس والله يعني في تكون أسر متعففة يعني ما تشتيش تطلع بهذه الصور.
0: صحيح.
3: لكن المشكلة ما فيها يعني نقول يعني المشكلة ما فيها اللي استثناء إن اللي فعل الخير هذا اللي يأتي أو مثلا منظمات أو هكذا هي اللي تفرض رأيها على هذا الأثر. وفي مجتمعنا هذا وفي زماننا هذا تطور بشكل كبير. المفروض يعني أنا من رأيي إنه يكون لما يكون في مساعدة تقدم على الأثر المحتاجة يكون يعني بشكل يعني مندوب يكون عنده أمانة عنده إنسانية وضمير، أو أيوة. إنه يمكن هو ينزل صاحب الشأن إنه يتفقد هذه الأسر المحتاجة حتى يتسنى بالتوزيع يعني بشكل متعصف. لكن أما إنه يعني كذا تذليل وتصوير ويعني وقدم الناس وفي ناس ما تحوش إنها تظهر يعني في ناس تسمع حالها يعني ميسور بس مش يعني حالها محتاجة زي بس مشتيش يعني يظهرش أنفسهم قدام الناس.
0: أيوة في يا سنة في أشخاص فعلا تكون محتاجة وأسر تكون محتاجة، لكن أول ما تعرف أيوة. إنه الوضع فيه بالتصوير تلاقيها تقول لك خلاص رزق على الله، أما تصوير ما أشتي
3: ايوه في بعض يقول لك في بعض يقول لك انا ما اشتي, في بعض يعني في بعض كبه يتقبل الفكره, في بعض ما يتقبلش الفكره.
0: أيوة.
3: او انه يكون يعني مثلا او على سبيل المثال يعني في مثلا في تقديم مساعدات مثلا توجد يصور مساعدات مثلا هي حق اللي يوزعها ويكتب عليها اضافه منشور تحت وخلاص ينشرها مواقع التواصل الاجتماعي انه وزع الاثر المحتاجه وهكذا. يمكن من الناس يعني زي الناس البخيله زي الناس يعني اللي ما تخرجش وهكذا يمكنها تنظر له وتوزع زي ما وزع هو اكثر. اما اللي يعني تصوير الناس او اللي يمكن يكون شيء يعني لو ابسط شيء يعني لو بيعمل يعني فين تسجيل صوتي يعني مثلا رساله صوتيه بالواتساب من اي رقم حتى لو هم عندهم شيء جوال
0: صحيح
3: تسجيل صوتي من اي شخص يعني ما يظهر الصوره ولا يظهر يعني بس شكر لساعة الخير انه هذا وصل له هذا الشيء خلاص يعني كفى المؤمنين شر القتال. اما انه تزييف وتقرير كبير عريض هذا صراحه ما ما ما, ما ينفعش صراحه تضغ يعني في ناس متعرفه
0: أكيد
3: يعني
0: أكيد. أحيانا يا سناء شوفي الأشخاص اللي تدعم هذه المشاريع أو تعطي الأشخاص مساعدات فتقول إن مثلا إن تشتي تصوير تشتي توثيق لأنه فعلا تم تسليم المساعدات هذه أو السلل فأنت أنت في, في في في طرق كثيرة أنت قادر تصور فيها بدون ما تظهر.
3: أيوة يعني يكون توثيق يعني الأشياء يعني الاشياء التوزيعيه يعني توفير. اما الناس يعني مثلا في يعني وسائل الاعلام مع احترامي لهم يعني للبعض
0: أيوه.
3: للاسف الشديد يعني يظهروهم يعني هم يبكوا وهم يعني كذا يعني أيوه. انهم محتاجه فهذا الصراحه يعني مش داعي له يعني شفناه اكثر من برنامج موجودين فهذا مش داعي له يعني قدام الجميع.
0: صحيح فعلا أيوه. يعني أيوة. الأشخاص اللي شايفة بتشوف هذا كثير صحيح أنه الـ الـ الـ الناس المحتاجة أول ما تشوف أنه في حد لفت لهم شاف أنهم تعبانين ومحتاجين تلقائيا المشاعر يعني بس ما مش ضروري يعني تنشر هذا. أنت تشي توثق وثق لصاحب الشيء اللي عطاك أنك توزعه أو كذا وثق له وعطي له الفيديو لكن نشر لا.
3: أيوة فعلا والله زي ما قلت أيوة كلامك يعني واقعي وهكذا لكن إحنا نسأل الله أن يكون يعني يكون ضمائرهم يعني تكون موجودة للناس الموزعين والناس اللي أمس الحاجة وخصوصا الآن في الأيام المباركة. المهم إن شاء الله أستدعيك الله في ختام كلامي ونتيح فرصة للآخرين وشكرا جزيلا لكم ولنا تواصل إن شاء الله في الأيام القادمة
0: إن شاء الله. شكرا لك حبيبي سناء وشكرا كمان لكلامك ولرأيك أو لرأيك الجميل وخلونا الحين نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. تقول لك بنت الصوت.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نسيت.
0: أيوة حبيبي أسمعك.
4: أيوة حبيبي أسمع. حالك؟
0: الحمد لله بخير وأنت كيفك يا قلبي؟
4: كل سنة أنت طيبة.
0: وأنت طيبة يا حبيبي. نقص صوت الراديو شوية. نقص صوت الراديو شوية.
4: اليوم موضوع المساعدة.
0: أيوة موضوع المساعدة. أيوة يا حبيبي.
4: المساعدة.
0: من معانا أولا؟ أيوة من معانا؟ أنا.
4: هدية سعيد محمد صالح.
0: هدية. والله أنا ما مسكتش الاسم. من؟
4: هندية.
0: أيوة. من وين؟
4: من وين؟ من لهجة مدريد تبون يعني غارية.
0: يا حيا ويا سهلة فيك. طيب إيش رأيك بموضوع اليوم؟
4: الموضوع اليوم تصوير مش حلو.
0: أيوة.
4: المساعدة الحرارية تكون بدون تصوير.
0: صحيح.
4: لأنه لا يجوز التصوير والمساعدة بالتصوير والتوزيعات تتوزع بدون سوشيال ميديا.
0: صحيح.
4: الفقراء يفرح المساعدة وإيش الداعي التصوير؟
0: صحيح فعلا كلام هندية إنه صحيح كانت كلمتين يا هندية لكن فعلا إنه الأشياء هذه ما تقاسش لا بالتصوير ولا بالعرض ولا بأي شيء. يعني أحس والله ما أدري يعني بينهم بين رب العالمين لكن أحس إنه كذا خلاص الصدقة تروح الخير يروح. يعني أنت واخذ الناس محتوى أو واخذ الناس إنه لازم أنزل. صحيح أنت تشوفوا أو في أشخاص ممكن يشوفونه تحفيز لناس بخلاء أو ناس ما يخرجوش أو حاجة زي كذا مش ضروري يكونوا كمان كمان بخلاء انه ما يخرجوش، هذا تحفيز لهم. بس انت قاعده تحفزهم بدون هذا الشيء، يعني انه زي ما قالت سنة انك تنشر الاشخاص وهي تبكي وهي مدري ايش، يعني اكيد هم بالاول والاخر قلت لهم مساعده وحد لفت لهم، فالمشاعر خلاص تلاقيها ان تفوق ويتفاعلوا مع الوضع، لكن مش ضروري النشر. معنا اتصال.
5: معنا اتصال.
6: الو.
0: الو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
6: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل. خليناك تنتظر صح.
6: لا لا عادي يا ميت علي. سهلينكم يا مرحبين.
0: يا حيا ويا سهلا فيك. فين الفلوس؟ فين المصاري؟
6: تحية المخرج حبيب قلبي.
0: تحياتنا لك.
5: تحياتنا.
6: واللي من الاستوديو يبعث لكم الساعة والمصاري. تحية المشتركين حبايبنا. تحية الحنين. تحية الأفكار المختار. تحية النجمة. تحية عبد الله أحمد مسعد والكل. يبعث لهم الساعة والمصاري.
0: آمين يا رب. حق هذه الأيام ما دعوتك قد لك أم تدعي لنحن ياتي بالمصاري والصحة.
6: بدي بدي إن شاء الله بدي.
0: بدي العافية. بدي همش العافية. الصحة الحمد لله وبقي المصاري.
5: بقي المصاري.
6: المصاري بدي.
0: بدي.
6: مصاري. مدام الصحة موجود بدي المصاري.
0: الحمد لله كفاية الصحة.
5: كفاية الصحة.
6: إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله.
5: بإذن الله.
0: إيش رأيك بالموضوع اليوم؟
5: الموضوع اليوم.
6: مواضيع كلما أنت لما تكتبي المواضيع أعتقد تكتبي المواضيع والكهرباء لاصق والمكيف شغال وقال شاي ملبن قدامك أكيد بتجي مواضيع.
0: إيش معنى يعني؟ إيش معنى
6: لكن بيكون الموضوع غير. تخيل أنت الدنيا حماء.
0: أيوه؟
6: أنت ماسكة باليد القلم واليد الثاني تمروحي. صعب كيف بدك تكتبي موضوع مالية؟
0: صعب. والسراج ما والضو ما هلوش مش موجود
6: والضو ما هلوش واحد ماسك لك السراج
0: يا شمعية تلفوني ضاوين يعني حركات
5: حركات
6: لهذا اكتبي الحلقة والكهرباء لازم والمكيف
0: الحق البرود
6: وخلص يا ملبن قدامك بجيني حلقات حلوة.
0: الله يسعد. أهم شيء إن عقباهك داما وصلنا. أيوة. إنه داما وصلنا إنه كهرباء لاصي وخلص شاهي ومدري إيش معناته الوضع عقبك والمواضيع تعجبك.
6: أكيد كل المواضيع. وبعدين الناس الحلوين يجيبوا مواضيع حلوة زيهم.
0: الله.
6: والمشتركين حلوين.
0: سمعتوا.
6: حلو. والمستمعين حتى حلوين.
0: الله سمعتوا كيف سمعتوا الحلوين يقولوا مواضيع حصي وخلص شاهي ومدري إيش معناته الوضع عجبك والمواضيع تعجبك.
6: أكيد كل المواضيع. وبعدين الناس الحلوين يجيبوا مواضيع حلوة زيهم.
0: الله.
6: والمشتركين حلوين.
0: سمعتوا.
6: حلو. والمستمعين حتى حلوين.
0: الله سمعتوا كيف سمعتوا الحلوين يقولوا مواضيع حلوة وكلهم حلوة.

0: دور مظهره كذابه، انت تدور اجر لله الله يشوفك، وبعدين تطلع لي واحد انت مش موثوق فيه لازم صور لك، اذا انت خائن، انت ما بتثق فيه، كم تجيب واحد ما تثقش فيه؟ اعطيه ثقه لله فلله، خلاص هو بعدين بيوديك، وده ما وده يتحمل الذنب، انت بالنسبه لك خرجت من عندك، اقرب قد وصل ان شاء الله عند ربي.
1: صحيح
2: صحيح.
0: أما أنكم تتعبوا الناس يعني مظهر، صور البطاقة بصم، خلي بصم صور البطاقة، لازم تصوره هو.
1: صحيح.
0: مشكلة دي الناس عزيزين لا يمكن تصور، تعطيه حتى مال قارون ما بيرضي يتصور، عيب عيب، هذه أول حاجة عيب.
1: صحيح والله.
0: لا عملوها في الإسلام ولا في الدين ولا إجازة حتى في القانون، أنك أنت أنا بعطي له حاجة وبصوره وأخلي يعني على مستوى الإعلام، مش صح للكلام. إذن الشخص اللي بيوزع لازم تثق بالشخص اللي بتجيبه، مش اللي أنت جالس لك في البيت ولا في المكان كمؤسسة ولا خيرية ومش واثق في اللي جبته، أنت مش واثق في اللي جبته، إذن كيف بتثق أنت؟ كيف بتثق؟
1: صحيح.
0: أنت لازم. بكلك ما حد يثق فيك.
1: صحيح لازم
0: يعني
1: أصلاً
0: كفي الدنيا هم
1: طافية الكهرباء صح؟
2: طافية الكهرباء صح؟
0: لا لا صوت الأقل وقليل، أنت بركة علينا.
1: الحمد لله
2: الحمد لله.
0: يلا شكرا جزيلا.
1: شكرا لك، شكرا كمان لرأيك ولكلامك الجميل، وأنا سعيدة جدا إنه المواضيع يعني تعجبكم، وعدني أصلا ما خرجتش من فرحة إنه المواضيع تعجبكم من أول. ففعلا يعني إنه أنت زي ما قال إنه ليش تجيب حد أنت مش آمن فيه أو مش واثق فيه، فمعناته أنت لازم تجيب شخص واثق فيه ما يحتاجش لا تصوير ولا شيء. ونحن قلنا لو هذا الشيء يعني عشان تحفز الأشخاص عادي، صور السلل وهم يعني بالأماكن مرتبين، خلاص كفاية أني أشوف كذا، لو في معك لقطة ثانية لقطة خلاص كفاية، الناس من نفسها بتتحفز، واللي يشتي يفعل خير ما فيش داعي نحن أصلا نحفزه أو نقول له فعل خير، اللي يشتي يفعل خير بيفعل خير، واللي يستني حاجة لآخرته بيسويها، نحن ما عاد في داعي ان احنا نحفزهم بفيديوهات وبناس تبكي وب يعني تصوير ناس وتصوير وجوه، زي ما قلنا والله العظيم في ناس اول ما تعرف انه في تصوير وهذا الشيء يشوفونه اذلال لهم وكرامتهم كمان، مش معناته كل واحد محتاج معناته ما عندهش كرامه، وعادي انه في ناس للاسف الشديد كلهم عندهم كرامه، بس في ناس للاسف الشديد محتاجين يعني انه خلاص يعني الأمر عندهم مزنوق، يعني يفكروا بأسرتهم، يفكروا بعائلتهم، يفكروا كيف ممكن يوفروا حاجة، يعني حتى لو كرامتهم يعني شوية كذا يعني بسبب الفيديوهات، لكن بالأول والأخير هم مش بلا كرامة، هم عندهم كرامة وإنما محتاجين لهذه السلة، لهذه الفلوس، لهذه المساعدة. فدائما أني أشوف مهما كنت، حتى لو أنت ما كنت صاحب الخير وإنما أنت وسيط مثلا كوسيط إعلامي، كوسيط مثلا بس إلا بتوزع، فهذا معناته أنه أنت كمان لازم تفكر أنه لو في تصوير بهذا الموضوع وبهذا الخير أنا مستحيل أسويه، مستحيل أكون وسيط إعلامي أو مثلا وسيط توزيع أو مستحيل. أنا ممكن أصور لك الأشخاص بس بصور لك ياهم هم يستلموا مثلا السلة وأرسل لك ياهم للخاص وخلاص أنت استلم.
3: تسعة وتسعون
4: فاصلة تسعة
3: اسمعها
4: تعشقها.
5: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت، لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: بكل ثقة Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
7: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
8: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة.

0: مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: لما تكون صحتك،
1: لما تكون صحتك
0: هي الأولوية،
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7821174110 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: 99.9
8: اسمعها
7: تعشقها.

0: حيا وسهلا فيكم من جديد بعد الفاصل الإعلاني القصير، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 88.9 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، وأيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. ولكل اللي حابب يتواصل معنا يشاركنا في موضوع اليوم يتواصل معنا على الأرقام التالية 724689939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02851888. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو.
1: أيوة نعم.
0: يا حي وسهلة،
1: كيف حالك يا نزيم؟
0: الحمد لله بخير يا قلبي، وانت كيفك؟
1: الحمد لله. تسمعيني من أنا؟
0: كيف؟ تسمعيني صح؟ طبعا الصوت شوي قطع لكن بنحاول معه.
1: عارف تسمعيني؟
0: ألو؟ أنا أسمعك بس أرجعي الشبكة شوية أو كذا، لأنه صوتك مش موجود، صوتك شوية كذا يجي ويروح.
1: ألو؟
0: ألو أسمعك، تسمعيني؟ طبعا مش عارفة، تقريبا الشبكة شوية تعبانة عنده لأنه فعلا صوته يروح يجي، لكن نحن أيضا ننتظر نسمع رأيك في حلقة اليوم، ننتظر نسمع صوتك. فتقريبا نجمة صحيح؟ ما أدري، تقريبا نجمة. أيوة معنا اتصال. أوكي، فزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني عن إنه مش كل شيء زي ما قلنا نعرضه، أو نحن تكلمنا عن إنه في أشياء نحن نصورها على السوشيال ميديا، في أشياء ننزلها على نخليها محتوى لنا، لكن ممكن نحن تغاضينا مثلا عن الأكل اللي يتصور، عن الضحكة، عن لكن عطاء وخير وصدق هذه مستحيل. ألو، السلام عليكم. ألو. أسمعك. تسمعيني؟ أيوة أنا أسمعك.
1: صوتك بعيد،
0: مسمعي صوتي بعيد. والآن الآن كيف الآن كيف الصوت؟
1: مكانه بعيد.
0: الله، مكانه ضعيف يا الله. الآن
1: بس عادي. اليوم الموضوع على
0: أيوة.
1: على التصوير المسمى،
0: عن تصوير المساعدات اللي بعضهم يعني يعطوا مساعدات للفقراء لكن يتم تصويرهم، وفي أشخاص ما تحبش إنها تتصور.
1: أيوة، هذا التصوير أول حرام ما يجوز، اللي شيء واحد يطرح صدقة يطرح على وجه الله.
0: صحيح. أنا أسمعك كملي.
1: ليش عادي يصوروا مثل ما قالت مد اللبناني يصور يعني مد يمينة بغير ما تعلم يسار؟
0: صحيح، ونحن دائما نتعلمه وتعلمناه من صغرنا، نحن من صغرنا نحن يعني من نحن صغار، ما لك انت كمان.
1: تحياتي لكل المستمعين.
0: تحياتي كمان لك، تحياتي أيضا لرأيك الجميل، وفعلا يعني ما فيش داعي كل شيء يتصور، ما فيش داعي كل خير يتصور، كل عطاء يتصور، وهذاك اللي ماسكني وماسك نطقي وماسك لفظي ملبس. فدائما السؤال اللي يوقع كثير من الناس اليوم، هل المساعدة ما زالت إنسانية خالصة، أم تحول بعض العطاء إلى استعراض وعدسات ومشاهد ومؤثرة مثلا لجمع الإعجابات، لجمع التعليقات؟ فهذا شيء للأسف الشديد يعني نحن نعاني منه. ألو، السلام عليكم. ألو، يا مساء.
1: ألو.
0: يا حي وسهلا،
1: كيف حالك؟
0: ألو، أنا أسمعك. شوفي بس، أنت في حاجة عندك اليوم، في حاجة، في حاجة، الشبكة عندك تعبانة صح؟ على فكرة أنت تقولي لي كلمة وصوتك يتقطع، أنت تخنوقي. شوفي اليوم تتخنوقي. فزي ما قلنا إنه في أشخاص يجمعوا أو يخلونه محتوى عشان لايكات، عشان تعليقات، عشان كمان مشاهدات، وفي أشخاص حرام ما مش بنيتهم هذا الشيء وإنما مجبرين إنه ينزلوا زي ما قلنا عشان إنه أو في بعض أشخاص قالوا عشان يعني اللي يعني ما يعطوش يتعلموا يعطوا يتحمسوا يعني يجي لهم كذا تحفيز. لكن أنا زي ما قلت لكم اللي حابب يسوي خير بيسوي الخير بدون ما حد يعني يحفزه. فأهم شيء من صغرنا نحن من لما وإحنا صغار خلاص يعني دخلت كلمة من حقي داخل قاموس ما بتخرجش خلاص ها ها ها. ففعلا يعني نحن بزمن المعاناة زمن كل ما كل شوية نكسب أو ندخل فيها لقائمة أو للمذكرة هذه اللي نحن في بين المعاناة ندخل معاناة جديدة ندخل قصص جديدة وأشياء نحن نمر فيها ونشوفها. فزمن كانت فعلا يد العطاء تخفي نفسها زي ما قال كمان الأستاذ أحمد اللبناني إنه نحن كنا أو نحن متعلمين أصلا ولحد الآن في أشخاص تسويها ونحن نسويها الحمد لله إنه لما تعطي حاجة أو تعطي خير أعطي خير بيدك اليمين ويدك اليسار خبيها. فدائما إحنا كنا نتعلم أو نحن صغار نحن جهال كنا نتعلم هذا الشيء إنه أو علمون إحنا أهلنا علمون إحنا المدارس. فأيضا وكأن الفقير يساعد دون أن يعرف الناس أو اسمه أو شكله أو حتى قصته مش ضروري. يعني معنا اتصال.
2: سلاموني.
0: ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي فين كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير وانت كيفك؟
2: تحياتي لك خاصة ولجميع المستمعين خاصة للمخرج خصيصا أختي فين.
0: تحياتنا لك كمان لاتصالك الجميل. كيف شايف الصوت؟
2: تحياتي لكم جميع السادة المستمعين على رؤوسنا إن شاء الله. أولاً فأدخل بالموضوع أختي نيفين مباشرة زي ما قلت قبل أمس الصدى في الاستوديو أسمعه إلى أذني تقولي مشوش تمام. فبالتالي ما بحاول أستفسر أدخل في الموضوع مباشرة تمام.
0: يلا حلو جميل.
2: أختي ما حدث في هذه مثلاً لو في مثلاً مساعدة مالية أو كذا مثلاً لأشخاص وأمام أبو الأبواء والكاميرات وكذا أختي هذا سلوك خاطئ عندي يعني ما يصلح يعني. في ناس عزيزين أختي نيفين لا يحب مثلا البطولة وكذا يعني يكون واحد حالة يطلع على في بيته مستر في بيته ما أحد أحد أن يطلع على حالته المادية أو الظروف وكذا. فبالتالي هو عشان يعطي مساعدة بلا وقت لهذا الشخص هو النية الأساس مش من مساعدة هذا الشخص بل النية هو مثلا إعلان تجاري أو شيء ولا وهو ما يعطي المساعدة يقبل الشخص أن يقول مثلا ألفاظ مثلا قول مثلا نعطيك المساعدة كذا كذا يخليه يعدد الاسم عدة مرات يعني
0: صحيح.
2: حتى مثلا يشعروا بالإذلال يعني تديت له مساعدة فبالتالي ما تخلوش يقول ممان كذا هو صح فيه يقول لك الدال على الخير كفاعله في الحديث ما معناه
0: صحيح.
2: يختني فيه هو مش القصد عندهم كذا يعني القصد عندهم هو أنه يعطي المساعدة هذه ويحصل مراهد المساعدة عدة لايكات وكذا وعقابات كذا وكذا الهدف الحقيقي مش هو إسعاد هذه الأسرة أو إعطاء هذه الأسرة المبلغ منها الهدف الحقيقي لهذا الإعلامي أو هذا الذي يصور معه
0: صحيح.
2: هدف آخر بعيد عن الناحية الإنسانية تماما لذلك يعني لابد أن نكون مثلا واعيين لهذه المسألة يعني في ناس ما يعجب بشكل مثلا الأضواء وكذا
0: صحيح
2: يعني مش من هب ودر كذا خلاص التقينا بالشخصية فلان وكذا كذا كذا كذا واسمه واسم عائلته من أي منطقة وشهر بدل ما يكون إنسان في حاجة مثلا فأسئلة في المسابقات هذه وكذا عادي الأمر بس ما يكون في أسئلة تتعلق بمساعدة مالية لا بد أن يكون يعني في نوع من الخصوصية صح ولا لا؟
0: صحيح لابد من وجود هذه الخصوصية لأنه زي ما قلنا مش كل حد إنه عنده عادي يطلع. ما أدري إذا فتحي يسمعني أو لا لكن يا فتحي نحن سعيدين جدا باتصالك سعيدين جدا برأيك الجميل شكرا لك وشكرا لمشاركتك رغم أنه في صعوبات بمشاركتك زي ما قلت لكن إن شاء الله يا رب هذا كله ينتهي عن قريب ونحن كمان نصلح هذه الأشياء والأعطال اللي ممكن تحسس المتابع أنه مش قادر يشارك. فزي ما قلنا أنه أو زي ما قال أيضا فتحي أنه مش كل الناس حابة تظهر ولا كل الناس لازم تصوره فهذا أسلوب غلط وشيء غلط الصراحة. أما اليوم فعلا يعني أصبحنا نشاهد مقاطع تفتح فيها الكاميرا أو يعني قبل ما مثلا فتحها مثلا أو عطاء المساعدة لحد، فأيضا ترفع الهواتف قبل رفع المعاناة عن الناس. فللأسف الشديد في أشياء الواحد صعب إنه يتقبله، وفي أشياء الواحد يقول كيف ممكن الشخص هذا إنه يفعل كذا. فطبل نعم طبل طفل يبكي أمام الكاميرا، وأيضا أم محرقة تسأل عن حالتها، ورجل كبير تلاقيه يجبر أنه يظهر فقره أمام آلاف المشاهدات، يعني سوى بالكلام سوى بأنه لازم أنه يظهر أنه الفقر أنه محتاج وأنه وأنه وأنه وأنه يخليه زي كأنه والله ما نقدر نقول، لكن زي كأنه ما فيش أي كلام غير هذا الكلام ينقال، ولا نحن قلنا قادرين أنكم تفعلوا هذه الأشياء بدون ما تسووا هذا كله. معنا اتصال.
3: ألو.
0: ألو يا مساء الخير.
3: يسعد مساك نزين ومساء
0: يا حي وسهلا، يسعد مساك أنت كمان بخير وعافية يا رب.
3: الله يعطيك العافية، وإن شاء الله تكون هذه الفقرة أو الموضوع حق اليوم يلامس فعلا يا نبيل. أصبحنا مسلمين وبعيدين عن الإسلام، هذه
0: صحيح.
3: تصرفاتنا سلوكياتنا هذا جزء من سلوكيات، إنه يعطي بيده اليمين ما يعني يمد بيده ما يقتري فيها، تدريش اليد اليسار ما يمدته يد اليمين، ما تعرف حتى نفسك حاول. أصبحنا بالمظاهر هذه الكذابة، أصبحنا مع الأسف أصبحنا نحب نتباهي بالخير والشر كله يعني مع الأسف يعني.
0: صحيح.
3: يمكن اليوم أتكلم بوقع أكثر، لأنه فعلا يعني كله من هذا من سبب التشهير والترندات. أحس يعني أنا الزمن الناس تفرح البعض بالتشهير سواء كان بالخير أو بالشر، أي حاجة نكتبها نفرح يعني، ومرغم أنه هذا الخير الشيء يعمل هذا الشخص يعتبره خير، ما احنا عارفين أنه غلط أنك أنت تشهر بإنسان قير أو إنسان مسكين يعني مستور الحال في بيته. استر وحقه وخلاص، دارك دخلت ليش تتباهى؟ ما أنت تدور كمؤسسة شخص على مستوى الشخصي أو كمؤسسة معينة أو كشركة أو كجهة، وأنك عطيت.
0: صحيح.
3: العطاء هو لله قبل ما يكون للشخص أو للفرد.
0: أكيد أكيد.
3: فيمكن هذا الموضوع ملامس الموضوع الثاني اللي أنا أتمنى أنك تتكلمي عليه، هو التشهير برضو حب الفضائح يعني مع الأسف، وحتى لو كانت مش هدفها الإصلاح، وأحيانا قد تكون هذا الموجود في المجتمع بس يعالج بشكل أفضل. مع الأسف يعني بين وصبحنا بمكتبات التشهير بتشهير حتى صحيح. لو كانت المعلومات مغلوطة ومع الأسف لكن نحب نشهر ببعض مع الأسف يعني بين عارفة إيش أقول.
0: للأسف الشديد يعني الأشخاص هذه خاصة اللي تشهر بأسلوب قذر بأسلوب سب وقذف، فهي مش عارفة أيوة دخول بالأعراض دخول بكل شيء، مش عارفة إن هي محاسبة على كل حرف هي تكتبه يعني.
3: يعني بين لو قلت لك وأقسم لك بالله وأمام الكل الآن في عدن الغد إن في موضوع حصل هذا الموضوع اللي عملوه في الفيس وشهر وعملوا كذا، عشان كذا نفسي تعملي حلقة خاصة أثبت ببعض مواقف ونشوف إن شاء الله والله حق والعدل
0: إن شاء الله
3: أثبت للناس دائما إنه عمل أو ما يكونش بالتشهير، ونفس الشيء التشهير بفضايح الناس بحب الفضيحة نحن بأيام، فالله اسمه الستار والمنتقم يعني سبحان الله، ما يكونش البشر هو المنتقم بيننا يعني بيننا المنتقم الثاني مع الأسف يعني دين. شكرا جزيلا حبيبتي.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا كمان، وإن شاء الله كمان بنتكلم بالموضوع هذا ولا يهمك. وزي ما قالت إنه الناس أصبحت تحب التشهير بأي خبر كان بأي شيء، حتى مش من ناحية بس إنه مساعدة أو أشياء، الناس تحب التشهير بشكل قدر جدا للأسف الشديد يعني. مش عارفين أو إنما أني عارفة واثقة جدا إنهم عارفين، لكن واخذين الدنيا إنه خلاص كأنه أنا مستمر بالحياة مستمر بالدنيا هذه، ما عاد فيش لا عقاب ولا حساب، ما عاد فيش إنه أنت محاسب على كل حاجة أنت تعمله، على كل كلمة أنت تحطها، على كل أيضا افتراء، على كل شتم. للأسف الشديد لو نقول لكم يعني نحن شايفين أشياء كثيرة كثيرة يعني يعني دخل هذه الأشياء دخلك فعلا درجة إنها تقول لهذه الدرجة يعني الناس أمراض، لهذه الدرجة الواحد قادر يقول هذا الكلام يعني علنا يعني ما بين الناس يسب ويقذف ويدخل بالأعراض ويعني أشياء الواحد مستحيل يعني العاقل مش الواحد العاقل واللي فعلا متزن واللي فعلا عارف إنه كل شيء ممكن يرجع لك بيوم من الأيام مستحيل يتكلم هذا الكلام. والله العظيم فعلا تدخل مواقع التواصل الاجتماعي شيء برأسك وانت خارج منه، يعني تتمنى إنك ما تدخلش. خلونا نحن نستقبل الاتصال هذا. ألو السلام عليكم.
4: ألو
0: ألو يا مساء الخير.
4: باجي اسمع صوتكم.
0: أنا أسمعك، شوف أنت تسمعني.
4: أيوة أيوة غليل يسمعك.
0: يا حي وسهلا.
4: المهم نشكركم على هذا البرنامج.
0: أيوة
4: والموضوع طيب، يعني تشير بالناس هذا بالتمام
0: صحيح.
4: الجوالات والجوالات هذه صور الناس الناس يعني محتاجين، ولكن محتاجين للتشهير، وهذا هذه صدقة يجب أن تكون سرية.
0: صحيح.
4: صدقة يا رب عسسة ولا لا تقوم بغير صدقة فبيجعل للتشهير.
0: صدقة بينك وبين ربك.
4: الناس يعني محتاجين، ولكن محتاجين للتشهير، وهذا يجب أن تكون سرية.
0: حاليا صوتي تردد، لكن زي ما قلنا إنه ما فيش داعي لهذا كله، صدقة بينك وبين ربك. يعني والله في أشخاص ممكن تصادفهم كثير، يعني بعيد عن التشهير، يعني الحاجة الإيجابية بهذا الشيء إنه في أشخاص ممكن إنه يجوا يعطوا أشخاص أخرى، يعني أشخاص محتاجة، فلما تجي تسألهم مثلا من بيت من، ممكن يكون أنت حق شجن أو خلنا نقول الشجن، شو تعرفون من مثلا عاطيكم. ففعلا نقول لك ما يرضيش يقول لك مثلا اسم معين او حاجه معينه، حتى صح يعني للشخص اللي يعني الشخص هذا بيجيب للشخص هذا مش راضي يقول له يعني منه يعني وجه لا وجه، يعني بدون تشهير بدون تصوير، فما يرضيش يقول لك، يقول لك مثلا من فاعل خير، من يعني صدقه من حد معين يعني، بس ما يقول لكش الاسم، يقول لكش ولا بصور ولا بعطيك ولا بوثق ولا. ليش؟ لأنه فعلا عارفة ومتيقنة ومدركة أنه مهما قلت أسماء ومهما عملت ومهما صورت أنا ما بستفيدش حاجة، فهذا الخير بيني أنا وبين ربي، رب العالمين عارف أنه أنا عطيت وخرجت، وهذا بالنهاية لي خير عند ربنا ويتسجل بي يعني كحسنات لي، فهذا شيء كويس. يعني قلنا بالأول والأخير كل واحد فاهم إنه حابب يعمل لدنيته وإنه هذا خير، وإنه لازم نحن ما نقولش ولا نصور ولا نحط كل هذه اللي تخلي نحن إنه فعلا صدقتنا تروح أو تخلي نحن حتى نحس إنه راحت بسبب هذا الشيء. فوالله أسلوب فعلا جميل وأسلوب جدا يخلي الواحد مرتاح. فزي ما قلنا إنه ليش أصبحت المساعدة للمحتاج يشوفون محتوى، وليش كل مثلا كل من يصور مساعدته يعني، فتشوفوا إنه يعني حابب هذا الشيء، أو إنه أو هل إنه مثلا كل من صور هذه المساعدة إنسان سيء، أم النية تختلف، لكن الأسلوب أحيانا يجرح. ففعلا نحن ما نهجمش على أحد، بل نحن نحاول نفهم ليش هذا الموضوع صار بهذه الطريقة، رغم أن نحن عارفين أنه فكرة تصوير المساعدات مش كويسة، وأنه هذه الفكرة بدأت عند البعض بهدف أنه زي ما قالوا بعض الاتصالات تشجيع الناس على الخير، أو مثلا أنه توثيق الأعمال الخيرية مثلا للمتبرعين، لكن مع الوقت للأسف الشديد أنه هذا تحول يعني من جزء من أنه يكون مثلا مساعدة وخير إلى جزء من هذا المحتوى أصبح سباق شهرة ومشاهدات. وصار السؤال فعلا الحقيقي مثلا أين كرامة الفقير وسط هذا التصوير اللي أنت تصوره، وهل المحتاج فعلا مثلا وافق على هذا الشيء أو أنه مضطر يوافق. وأيضا أموافق لأنه محتاج ومثلا ممكن مش قادر أنه يرفض زي ما قلنا أول أنه محتاج هذا الشيء، مش معناته أنه ما فيش كرامة وإنما محتاج لهذا الشيء، فعشان كذا خلاص تلاقيه ممكن يوافق. تشير دراسات أيضا اجتماعية وإعلامية حديثة إلى أن المحتوى العاطفي المرتبط بالبكاء والفقر يحقق نسبة مشاهدة وتفاعل أعلى على منصات التواصل الاجتماعي. فالله يعينهم اللي شايفين المساعدة من هذا الجانب، يعني راح الخير بجهة ثانية، والمشاهدات اللي هم أول التفكير اللي شايفينه من هذه الناحية راح في جهة مختلفة. كما يرى مختصون نفسيون أن تصوير المحتاجين دون مراعاة لمشاعرهم قد يترك أثرا نفسيا طويل المدى، فخصوصا على الأطفال، لأنه فعلا يكبروا وهم يشعروا أنه مثلا فقرهم كان معروض بيوم من الأيام أمام الناس. ممكن يكونوا بالبداية وهم صغار كذا يعني أهلهم مش قادرين يعطوهم، بس سبحان الله بيوم من الأيام ممكن هذا الشخص يكبر ويشتغل على نفسه ويكون يعني مستقبله، فجأة يشوف حقه الفيديو أنه معروض وأنه هذا ما وصلش لهذه المواصيل إلا بسبب المساعدات، ما وصلش لهذا المكان إلى المساعدات. يعني ممكن في أشخاص يأخذوا من هذا الجانب، فأنت تعرف أنك بحياة للأسف الشديد فيها كل شيء. وبحسب تقارير أيضا إعلامية أزداد ما يسمى بمحتوى العطاء بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، خاصة في شهر رمضان والمواسم الإنسانية، حتى أصبح عند البعض نوعا من صناعة المحتوى وليس مجرد عمل خيري. فهذا فعلا سنوات الأول محتوى العطاء في المواسم في شهر رمضان وفي هذه الأيام فعلا نشوفها موجودة كثيرة يعني، ونشوف هذه الأشياء متواجدة. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي وسهلا.
5: يا أهلين، كيف حالك حبيبي؟
0: الحمد لله قلبي بخير، وانت كيفك أخبارك؟
5: والله الحمد لله خير، بعد ما سمعت صوتك صرت بخير يعني.
0: الله يا قلبي، أنا بدهلك والله. من معانا؟
5: بغداد.
0: بغداد من وين؟
5: من عدن للسعة.
0: الله يا عدن، الله يا عدن، مهما كان جوك حار كفاية أنه دي الأصوات نسمع الجميلة.
5: أنا
0: بدالك والله. إيش رأيك في الحلقة يا بغداد؟ اسمك حلو مميز.
5: حلو جدا، لأنه دحين آخر فترة أنت فيها بالظاهرة كثير. عصري واحد حتى لو طرحت 100 شحد بالشارع ليش تصور على طول؟
0: صح فعلا، يعني للأسف الشديد.
5: فبدأ ما تعلم شي معلومة أنفقت يمينه. أيوة. صورة يعني.
0: إيه والله من صدق، يعني لازم إنه في تصوير، لازم إنه في هذه الأشياء. نحن يعني للأسف الشديد يعني ما نقدرش، مثلا بعض الأشخاص ما تقدرش توقف هذه الناس لأنه تكون محتاجة.
5: بس لأنه في ناس يقولوا لك فينا صور يعني إنك مثلا وصلت يعني. فهمتي كيف؟
0: أيوة فهمت يا حبيبي.
5: لأنه يكون عبر واتس وعبر يعني ناس مش من هنا، مع واحدة مثلا أو واحد يقول أنا يعني تعبت منها
0: فعلا يعني. شوفي يا بغداد، نحن نصادف كثير هذا الشيء ونشوف فيديوهات كثير، وأحيانا والله مش أحيانا إنما أكثر الأوقات نزعل على هذه الناس. ليش يعني؟ ليش مضطرة أن تتصور؟
5: فضيحة دي يعني.
0: أيوة فين هم مفكرين إنه خير وكذا، لكن ما أكيد خير، لكن مش بذا الأسلوب. طيب يا بغداد. ألو.
5: أيوة معك.
0: بعيد عن هذا الموضوع، أنا أفكر أشلك ونروح العراق. والله اسم جميل ومميز والله.
5: استراحة الظهيرة صح؟
0: أيوة استراحة الظهيرة. من
5: هو مشاعرك معك يعني؟ ما دورتي ليش ولا فقدتي لي ولا
0: عيب عليك؟ أني أفقد والله العظيم لكم كلكم وأفقد للأصوات وأقول فينكم ملفين أسمع أصواتكم ملفين ما فيش فايدة. أنتوا ما تقوش
5: أنا الحقة حقا الإمبتري خرب أنا لاها ولا فهم يعني بدل كلام بعد راحت كنت تعبانة شوية.
0: يلا أهم شيء أني الآن سمعت صوتك وسمعت اتصالك الجميل وسعيدة جدا والله.
5: خلاص أوعدك بشتري إمبتري جديد أني بسوي داعة وبكون
0: أني بدالك والله أني بدالك إن شاء الله كمان أني أكون متواجدة وربي يطول بأعمارنا يا رب. يلا شكرا حبيبي، شكرا كمان لاتصالك ولكلامك الجميل. للأسف الشديد إلى هنا وتنتهي حلقتنا، رغم أني والله مش حابة أبعد عنكم خالص ولا عن أصواتكم لأنه أشخاص مميزين أكيد، بس حابة أقول لكم أنه الفقير ليس مشهدا حزينا نصنع منه محتوى ولا دموعا نحصد بها المشاهدات، فالعطاء الحقيقي هو الذي يشعر الإنسان بالأمان لا بالإحراج ولا بالكرامة وبالكرامة لا بالانكسار. فقد تطعم شخصا وجبة فينسى طعم الجوع لكن ربما لا ينسى أبدا شعوره وهو مصورا أمام الناس. أفعل الخير لكن لا تجعل المحتاج يدفع ثمن مساعدته أو مساعدتك من كرامته. فإلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. وخميسكم مبارك.
6: 99.9 اسمعها تعشقها
7: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
8: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
10: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
10: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
10: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
12: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
13: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
14: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
16: 99.9
17: اسمعها
16: تعشقها.

0: 99.9
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر
3: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: 99.9 اسمعها تعشقها.

0: 99.9
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: لكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: خلال أيام. خلال أيام. أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام. خلال أيام عيد الأضحى المبارك، المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9
6: اسمعها
5: تعشقها.

Nothing.

0: شكرا بكم في بلدكم و نيابة عن يلقي الأستاذ محمد محسن عطروش كلمة ترحيبية.
1: شكرا. تتزامن الأفراح واليوم هو الخميس 28 ديسمبر كانون 89 وهو موعدنا مع فرحة وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الفنانين أقول إن هذا هي وليست زيجة باسل فيصل العلوي وإنما هي عرس الأعراس للفن والفنانين جميعا. ومن الحديدة البهراء ومن بيت الفقيه الأزهر أزهرنا جميعا والقطيع وتعز وإب وسائر مناطق اليمن في دعابة صغيرة قالها لي الأخ أبو باسل. نحن اليوم في تدجين للوحدة ولقد كانت دعابة ولكنها عندي هي الأمل كله، هي تطبيق فعلي طبيعي شعبي جماهيري متواضع له مدلولة ليس في نفسي وحدي وإنما في نفس كل الحاضرين هنا. أتمنى لكم ليلة سعيدة وأفراحا مستمرة وأتمنى فيصل العلوي سرية وزواجا سعيدا ومستقبلا زاهرا. وأهلا وسهلا بكم وشكرا.

0: الساعة الآن 3:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: 99.9 اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: خلال أيام
1: خلال
0: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: 99 فاصلة 9
1: 99 فاصلة 9

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: كون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بي اس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بي اس.
5: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر النت لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بي اس.
2: أمانة خدمة بي اس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بي اس.
4: شكرا بي اس.
8: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناينتي مول.

0: الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
4: مع كوب من البن،
3: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
4: كوب من البن.
3: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
4: أفضل من البن.
3: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
4: أجود أنواع البن،
3: وليس هنالك أفضل من
4: بن الكابوس.
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي
4: بن
3: شاي
4: بن
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس،
4: بن الكابوس،
3: شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: خلال أيام، خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلّى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير. هذا

0: تكون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: 99.9
2: 99.9
1: اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.

0: الجسم مرتخي ومجمد وبتزداد ضربات القلب، وهي المرحلة اللي بتحدث.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحفظه.

موسم يتجدد للقاكم من جديد، لنتبادل التهاني والتبريكات فيما بيننا، وننشر البهجة والفرحة في أوساط مجتمعنا العربي وفي مساءتكم ولياليكم الجميلة. فعندما نغيب عنكم نعود ونستمر معكم من جديد لنطل عليكم بحلة متنوعة ومختلفة في تهني مين منكم وإليكم، ومن خلاله نبث أشواقكم لمن تحبون وأمانيكم لمن تسعدون بالتواصل معهم في تهني مين. معدن الشيبانية، أعلى عدنية FM 88.9 لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعين عدنية FM 88.9 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. نرحب بكم في حلقة جديدة وجميلة كجمال قلوبكم أيها المستمعون الرائعون والمشاهدون والمتابعون من كل مواقع التواصل الاجتماعي. نحييكم بهذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا على عدنية FM وأيضا على قناتنا في اليوتيوب فإذا لم تكن في اليوتيوب لازم تكون في اليوتيوب لتستمع ولتشاهد إلى برنامجنا الفني المسائي تنمين مع عدنان الشيباني من الإعداد والتقديم ومن الإخراج السمعي والمرئي كليم الشيخ. فمستمعينا خلونا ننوه بأرقام برنامجنا للتواصل معنا، ما عليكم إلى الاتصال على الأرقام التالية 77468 49 أو 02-851-888. وبحكم أنه عيد الأضحى المبارك حبيت أن أقدم لكم هذه هي التهنئة وأقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، وينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات والصحة والعافية، وإن شاء الله لحمة مباركة والشعب اليمني كله يأكل لحم بإذن الله تعالى. ونطلب من رجال الأعمال والخيرين أن يكونوا سند وخير بتقديم لحمة العيد للأشخاص الذي بجد نعرف أشخاص لا يعرفون ما هي اللحمة، ولكن بإذن الله تعالى بيكون هذا بهذا العيد عيد الأضحى المبارك يكونوا اللحمة ويكونوا سعداء بإذن الله تعالى. وقبل أن نبدأ حلقنا كالعادة دعونا نذهب إلى أولى أغانينا التي تم تقديمها، وما نفتحش البرنامج إلا لما نبدأ فيها بهذه الأغنية العيدية. وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.

0: طبعا نهنئ كل أحبابنا في الداخل والخارج بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ونهنئ الوالد والوالدة وأخواتي وأخواني وكافة الأهل والأحباب والأسرة الكريمة بقدوم عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. ونقول عيد أضحى أيامكم سعادة وقلوبكم فرح وعيادكم مليئة بالمحبة والطمأنينة، وكل عام وأنتم بخير. وأيضا نهنئ شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بقرب عيد الأضحى المبارك، عد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات. ونرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأماني بمناسبة قروب عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح والمناسبات الجميلة، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية وأمن وأمان واستقرار دائم وبعيدا عن كل بلاء ووباء يا رب العالمين. فأرقامنا هي كالتالي 77468 49، وأيضا 02-851-888. زي ما نقول إنه من هو أول شخص هناك بعيد الأضحى المبارك، فأنا أول شخص أهنيكم بقدوم عيد الأضحى المبارك. كريم ونيفين وكل حبايبنا في الداخل والخارج، أقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وربنا يحقق أمانيكم وتكونوا في أحسن حال ومن نجاح إلى نجاح بإذن الواحد الأحد. فمستمعنا ومتابعينا وجمهورنا في الداخل والخارج، كما نسعد جدا بأن نطل عليكم بهذا اليوم الجميل وأن نهنيكم بقروب عيد الأضحى المبارك بإذن الله تعالى. دقيقتين وتفصلنا عن ذهاب إلى الفاصل الإعلاني الأول، ومن ثم منعود لنستكمل ساعة كاملة من برنامجنا الفني المسائي التنمين الذي هو يأتيكم كالعادة من الساعة الرابعة اللي هو بعد إعلانات الرابعة عصرا حتى الساعة الخامسة والنصف مساء. فكونوا معنا دائما، ويا ترى من حابين تهنوا اليوم وإيش حابين تهدوهم وإيش حابين تسمعوا، ويا ريت تشاركونا كل الأغاني وأيضا
1: 99.9 اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: لا تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: انتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتسمع في أحلى مول.
3: انتي مول.

0: تكون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9
6: اسمعها،
5: تعشقها،
6: أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناطق فوق أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا

0: تستمعون الآن إلى برنامج دهاليز مع عمر واكد.
1: في ناس كتير بتدعي إنها شافت كائنات أو مركبات فضاء هنا على كوكب الأرض، وفي منهم بيدعي إنه مصور ظهور المركبات دي في حتت مختلفة حول العالم، وإن الفيديوهات والصور دي موجودة فعلا.
2: They know the precise orbital of an invisible star. And so where did the information come from? That's the serious mystery.
3: I can't tell you how electrifying it was.
4: People have increasingly over time lost their imagination.
5: I've seen plans in the archives. There is some reality there to the experimentation.
1: ده لسه سؤال أحب أدور له على إجابة.
6: Crash into

0: The Nazis may have been shooting rockets up.
1: You have to be open-minded. There is a mystery.
2: I think that the ancient Egyptians were pretty amazing.
3: هل في كائنات فضاء موجودة؟ وهل الكائنات دي بتزور الأرض وعلى اتصال بينا من زمان؟
4: أنا اتولدت في مصر في ملتقى طرق ما بين ثقافتين، ثقافة العربي المسلم وتاريخ مصر القديمة. طول عمري كنت مبهور بالآثار الفرعوني وأحجامها المرعبة، وكنت بسأل نفسي وأنا صغير هم بنوا الأهرامات الهائلة دي إزاي؟ ولما كبرت عرفت إن في نظريات كتير حاولت تجاوب على السؤال ده، لكن أكتر نظرية جذبتني وأنا صغير هي نظرية إن كائنات فضاء هي اللي ساعدت الحضارات القديمة دي إنها تتطور. وابتدت الأسئلة. أهلي كلهم مهندسين ودكاترة ومحاسبين، وأنا كمان اتجهت لدراسة الاقتصاد، لكن في نفس الوقت دخلت المسرح وانبهرت بالكلاسيكيات والأساطير وتاريخ العالم القديم. في ناحية بطلب العلم، والناحية التانية بلبي عشقي للمعرفة والثقافة. أنا تربيت على إني أستخدم عقلي وإني أكون منطقي، وعلى إني أسأل أسئلة كتيرة في كل شيء، ولما تجيلي الإجابة بلاقي نفسي أرجع أسأل تاني. الحاجات الغامضة بتبقى زي المسائل الحسابية أو اختبار في علم الفيزياء، كلهم أسئلة والواحد فينا لازم يدور على الجواب. لكن إيه علاقة كائنات الفضاء بالحضارات القديمة؟ في بحثي عن إجابة للسؤال ده لقيت كتاب اسمه عربات الآلهة، كتبه في الستينيات واحد اسمه إريك فان دانكن، فسر فيه رسومات وأساطير من الحضارات.
5: من كل محبين برنامجنا الفني المسائي تنمين، وبدأناها بالأستاذ محمد فضل حفظه الله ورعاه. أستاذ محمد من الأشخاص الرائعين والدائمين لإذاعة عدنية FM، وكما أنا سعيد جدا بالتعرف عليه عن قرب بيوم تأسيس إذاعة عدنية FM. وخلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان فيصل علوي. الله.

0: الله الله الله عليك يا فيصل عوي رحمة الله عليك. وبدأناها بالفنان بعد ما رجعنا من فاصل الإعلان بدأنا بالفنان فيصل عوي وطلبها الأستاذ محمد فضل. معنا اتصال ونقول له مرحبا.
1: تعال اسمعونا وين وين انتم وين؟
0: هيا هيا هيا هيا هيا بمنجانا أبو فهد كيف حالك الغالي؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعيدك مبارك مقدما.
1: حالك كل عام وانت بخير وصحة وعافية ومناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك لك ولأسرة الإذاعة جميعا إن شاء الله.
0: وياك وياك يا أبو فهد. أنا سعيد جدا بسمع صوتك الغالي
1: وأحب أهدي تهاني بمناسبة العيد لأسرتي أسرتي وأسرة أولاد الحاج يحيى جميعا وإلى أسرة إذاعة هنا عدن وإلى أبناء الجنوب بشكل عام بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. وشكرا جزيلا وألف شكر رب العالمين.
0: أشكرك أشكرك يا أبو فهد حفظك الله ورعاك وسعيد جدا بسمع صوتك في أمان الله وكل عام وكل يوم وكل شهر وأنت وأسرتك الكريمة في أحسن حال وعيد أضحى مبارك بإذن الله تعالى. مستمعينا ومحبينا في كل مكان محبين برنامجنا الفني المسائي تهنمين تواصلكم على أرقامنا هي 774-689-0285-1888 أو 02-851-888. وعيد مبارك عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.

0: وعدنا لكم مستمعينا بعد ما جددنا لقنا من جديد بأغنية جميلة. خلونا نستقبل اتصال من أبو رميلة. ألو مرحبا أبو رميلة.
1: ألو
0: يا مرحبا يا مسر، عيدك مبارك مقدما وكل عام وانت بألف خير. ألو أيوة أسمعك. ألو. يا أبو رميلة
1: الصوت ضعيف حيلك
0: الآن نقوي. كيف
1: الصوت ضعيف مرة؟
0: الصوت ضعيف، فان شاء الله تكون تسمعنا كويس، او اذا هو ضعيف فانا بقول لك المايك اليك وتكلم.
1: ما فيش الصوت مع تام
0: مكانه. حاول. الو
1: خلاص بحاول ثاني مره بتصل بك.
0: يلا هي. طبعا نشكر تواصل ابو رميلة حفظ الله ورعاه، ايضا من الشخصيات الرائعه والجميله. معنا اتصال اخر، نقول له مرحبا.
2: قول له مرحبا.
3: ألو يا مساء الخير.
0: هلا هلا هلا بست الكل. هلا بأبو أم حمزة، كيف حالك؟
3: هلا هلا هلا فيك، سمعنا صوتك أخيرا. هيا
0: على رأسي. الله يحفظك مستر عليك.
3: الله يحفظك. تقولون أنكم بتقول برنامج؟
0: والله طلعت الأسبوع الماضي واليوم برضو موجود وإن شاء الله.
3: الخميس نشغل، بس اليوم من قالوا لي الآن اتصالات، بس
0: الله
3: اتصل بالتاني.
0: من حاب اليوم تاني قبل أنت، أنا بقول لك عيدك مبارك مقدما كل عام وأنت بخير.
3: وأنت بخير وصحة وعافية وسلامة ونجاح.
0: آمين يا رب العالمين. الله يحفظك.
3: حلو محلاش الخميس اللي بفيصل علوي.
0: بس ايش من اغنيه؟
3: اغنيتي يا منيتي يا سلا خاطري.
0: يا منيتي يا سلا خاطري.
3: ولا يهمك كل المستمعين اصدقاء الاذاعه.
0: ولا يهمك يا محمد. الله يحفظك.
3: حياتي.
0: الله يحفظك يا من الله. طبعا نشكر أم حمزة وسعيد جدا بسماع صوتها، كنت أسمعها من خلف الكواليس لكن الآن سمعتها أمام الكاميرا. أم حمزة من المستمعات الرائعات واللي تعرفت عليها عن قرب بجد، بالنسبة لي هي أم وتاج على رأسي. فأغنية لفيصل علوي لازم نلبي طلبها، فإن شاء الله مخرجنا كليم الشيخ بيجهز الأغنية. يا منيتي يا سلا خاطري. أخونا كليم الشيخ يتم تحضير الأغنية، وأيضا خلونا بس ننوه بأرقامنا اللي هي 7746849 أو 0285188. وخلونا مع فيصل العلوي ثم نعود لكم.

0: ويا منيتي يا سلا خطري. واستمعنا الأغنية اللي طلبتها أم حمزة حفظ الله ورعاها. وخميسنا جميل إلا بصوت الفنان الراحل فيصل علوي. ومعنا اتصال من محمد علي أبو النخلين. ألو مرحبا.
1: ألو
0: محمد، ألف ألف مبروك عليك بما جاك يا محمد. يا أبو عمار، أبو عمار عم تسمعني؟
1: كيف حالك
0: سعدنا؟ حياك وابقك يا غالي، ألف مبروك لما جاك يا غالي، وتربى بعزك يا رب.
1: الله يبارك فيك يا عدنان، ربي يحفظك ويستر عليك يا أستاذ عدنان. حياك الله، معك أبو نخلين يا أبو عمار.
0: أبو عمار، أبو النخلين غني عن التعريف، تفضل يا أبو عمار ماذا تقول؟
1: أسعد الله أوقاتك أستاذ عدنان، أشكركم ولكم الشكر على التهنئة، وأشكر الأستاذ الغالي على قلوبنا، صاحب الكلمة الحلوة، صاحب القلم الرائع، الأستاذ الغالي، رمز من رموز الجنوب، الأستاذ محمد فضل، له الشكر والتقدير والاحترام مني ومن كل أفراد أسرتي. قدم له التحية والتقدير والاحترام، وأقول له ألف الشكر على التهنئة، وأشكر كل الأصدقاء اللي يسألوا عني، الأستاذ عبد الله أحمد مسعود، الأستاذ أبو رميلة، وأقول له أستاذ أبو رميلة أتصل عليك يرن الأرضي ما ترد أتى المانع خير يا أستاذ أبو رميلة، ولكم الشكر والتقدير، وأطلب قنية يعني كذا يعني تليق بالمناسبة حول المولود، أطلب أطلع لكم الشكر والتقدير أستاذ عدنان مرة أخرى ولرافات ولكل طاقم عدني.
0: نشكرك لتواصلك لسماع صوتك يا ابن خلين، وألف ألف ألف مبروك لقدوم عيد الأضحى المبارك، وكل عام وانت بخير، وألف ألف مبروك أيضا لما جاك يا اللي هو عمار. فإن شاء الله بيتم تلبية طلب بأغنية مميزة بالمناسبة الأروع والأجمل لما جاك يا أبو النخلين اللي هو أبو عمار محمد. طبعا نشكر كل من تواصل معنا وليسمعنا ويتابعنا وأيضا يشاهدنا على قناتنا في اليوتيوب قناة عدنية FM، وأيضا ليسمعنا على الترددات التالية 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. فنتمنى من مخرجنا الرائع والجميل كليم الشيخ أن يحضر لنا أغنية بمناسبة قدوم عمار إلى والديه حفظهم الله ورعاهم. فخلونا نروح نسمع لهذه الأغنية ثم نعود لكم.

0: أبو عمار وعمار وأبو عمار، الله شيء جميل، حفظكم الله ورعاهما. فمستمعينا معنا اتصال ونقول له مرحبا، من معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
1: محمد رضوان.
0: محمد يا محمد كيفك؟ أينك يا محمد؟ غيبت علينا كثير يا محمد رضوان من لاحق.
1: كيف الحال يا عدنان؟
0: حبيب قلبي والله بخير، وزدت خير لما سمعت صوتك والله يا محمد.
1: شكرا لك يا عدنان
0: الشيباني،
1: ولكن اليوم
0: أطلب أخوش
1: أيوب طارش
0: الزفة. أيوب طارش الزفة ولا يهمك.
1: أيوة لا، الأخ
0: قاسم تهديها للأخ قاسم. أيوة،
1: وإلى زوجتي مع سعيد مسافر.
0: ويا لا يهمك يا محمد، أشكرك لتواصلك معنا وحياك.
1: أيوة. من؟ يا عدنان.
0: أسمعك.
1: الزوج قبل أسبوع كذا عندي، وقبل عند القرية هذه. كذا محدود فقط، وبغي يسافر. وأنا عزف لقوش أي مطاج الزفة إلى القاسم وزوجته.
0: ولا يهمك، ألف مبروك لهم.
1: الله أشكرك. يعني أنا أشكرك، أنا أشكرك يا عدنان الشيباني وكريم الشيخ.
0: الله يحفظك يا محمد رضوان، وأشكرك على تواصلك معنا، وعيدك مبارك مقدما، وكل عام وانت بألف خير.
1: أنا أشكرك.
0: حياك يا محمد. طبعا نشكر محمد رضوان من لاحج وطالب زفة.
1: يعني أنا أشكرك يا عدنان الشيباني وكريم الشيخ.
0: الله يحفظك يا محمد رضوان، وأشكرك على تواصلك معنا، وعيدك مبارك مقدما، وكل عام وانت بألف خير.
1: أنا أشكرك.
0: حياك يا محمد.

0: الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
14: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.

0: تكون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9 اسمعها تعشقها

0: تستمعون الآن إلى برنامج دهاليز مع عمر واكد.
1: في ناس كتير بتدعي إنها شافت كائنات أو مركبات فضاء هنا على كوكب الأرض، وفي منهم بيدعي إنه مصور ظهور المركبات دي في حتت مختلفة حول العالم، وإن الفيديوهات والصور دي موجودة فعلا.
2: They know the precise orbital and invisible star. And so where did the information come from? That's the serious mystery.
3: I can't tell you how electrifying it was.
4: People have increasingly over time lost their imagination.
5: I've seen plans in the archives. There is some reality there to the experimentation.
1: ده لسه سؤال أحب أدور له على إجابة.
6: Crashed into one of the towers.

0: رجعنا لكم مستمعينا ومحبينا ومتابعينا ومشاهدينا من جديد في نصف الساعة الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي التنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الخامسة والنصف مساء. معنا اتصال ونقول له مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: عيد مبارك
0: علينا وعليك بالصحة والعافية.
1: في غنية زفر روينة رياض.
0: روينة رياض زفر
1: غنية صديقتي شيماء. وشكرا لكم.
0: يا مرحبا ويا مسلا. أهلا عليك يا رب الصحة والعافية وعيدك مبارك مقدما وكل عام وأنت بألف خير. وأحلى زفة للفنانة روينة رياض أهداء إلى شيماء بإذن الله تعالى بتنطل بيض طلبك. مش عارف أنه ممكن حنين أو مش إنه يعني حنين الله وينك يا حنين. خلاص أحلى زفة لروينة رياض وإهداء إلى شيماء من حنين. وما زلنا متواجدين معكم إلى أن يتم تحضير زفة روينة. والله الزفة موجودة وخلونا نروح نحتفل ونرقص ونفعلهن كلهن. فألف مبروك لكل من حالفوا هذا اليوم الزواج أو خطوبة أو عقد قران أو حفلات أخرى. فألف ألف مبروك عليكم وخلونا نحتفل باحتفال شيماء بمناسبة دخولها القفص الذهبي. الله

0: الله الله الله زفة حلوة والله أبدعت الفنانة روينة رياض أخت روينة روينة و أيوة روينة وأختها أيوة أيوة أكيد أكيد ما شاء الله مبدعات بنات عدن دول مالك مش عاقل شوفك حبيبي إزايك أيوة فروينة ورويدة كم نحن سعداء جدا بسماع أصواتهم ونشكرك يا حنين باختيارك لهذه الزفة ولهذا الإهداء إلى صديقتك شيماء ما زلنا متواجدين معكم ونستقبل اتصال من محبوب يا ألو يا مرحبا
1: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله عيدك مبارك مقدما وكل عام وأنت بألف خير يا محبوب
1: وأنت بألف خير صحة وسلامة ربي يسعدك أستاذ عدنان الشيباني وبالمخرج لجميع الطاقم
0: وإياك يا رب تفضل يا محبوب المايك لك
1: أوجه تهنئة خاصة لطاقم إذاعة عدنية عنده مناسبة قدوم عيد الأضحى وكل عام وأنتم بخير
0: وأنت بألف
1: وأيضا أوجه تهنية خاصة من القلب إلى القلب إلى الأخ محمد فيصل عثمان بمناسبة لذاته الميمون لهذا اليوم الخميس ألف ألف مبروك وأطلب أغنية يا بدر ضاوي للفنان أبو بكر سالم
0: ولا يهمك يا محبوب يا بدر ضاوي للفنان أبو بكر سالم ابشر بالسعد
1: شكرا
0: جزيلا على تحت لا شكرا على واجب ونحن سعداء جدا بسماع صوتك يا محبوب ونشكرك أيضا على تهنيتك لنا وتهنية لكل أحبابك وخلانك وأيضا لإهدائك لأغنية يا بدر ضاوي للفنان أبو بكر سالم رحمة الله عليه وإن شاء الله بيتم تلبية طلبك يا محبوب ونشكر كل من يسمعنا ويتابعنا ويشاهدنا ومن أيضا يتواصل معنا ليقدم التهاني والتبريكات لكل أحبابي في الداخل والخارج مستمعينا في كل مكان ما زلنا متواجدين معكم في النصف الساعة الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي التنمين الذي يأتيكم بعد إعلانات الساعة الرابعة عصرا فكونوا معنا دائما واجعلوا كل الأفراح موثقة ببرنامجنا الفني المسائي التنمين بتواصلكم وإهداءاتكم وطلبات الأغاني نروح الآن إلى أغنية يا بدر يا ضاوي للفنان أبو بكر سالم الذي طلبها محبوب

0: وبعد ما سمعنا اغنيه للفنان ابو بكر السالم يا بدر ضاوي اللي طلبها محمود محبوب محبوب محبوب لا تغضب ما بش لهذا الغضب داعي. معنا اتصال ونقول له مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عيدك مبارك يا داليا ومقدما وكل عام وانت بألف خير.
1: كيفك يا عدنان؟
0: الحمد لله بخير وزدت خير لما سمعت صوتك. تفضلي.
1: أطلب
0: إيش؟
1: ألو؟
0: أيوة اسمعك يا داليا تفضلي. اطلبي وإحنا ننفذ.
1: ألو؟
0: أيوة أيوة اسمعك اسمعك. إيش تطلبي يا داليا؟
1: معك داليا.
0: أيوة أنا اسمعك داليا. اطلبي إيش حابة تسمعي؟
1: أحب أسمع شيلة.
0: شيلة؟ لمن؟ يا داليا
1: والسعود الزيت سعودية. شيلة سعودية والسعود الزيت.
0: شيلة سعودية والسعود والسعود الزين. وسعوا للزين هي شيلة سعودية طلبتها داليا وإن شاء الله تكون موجودة ونسمعها وتسمعها.
1: وسعوا للزين بنت الأصيلة النجمة الأصيلة.
0: ولا يهمك إن شاء الله مخرجنا يلبي هذا الطلب. وأشكرك يا داليا على تواصلك معنا وسعيدين جدا بسماع صوتك وعيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير. وخلونا إلى هذه الشيلة الله أيوة اللي طلبتها داليا متمنى لكم.

الله الله الله على أسئلة جميلة يا داليا، اختيارك جميل وإحنا سعداء جدا بهذه الاختيارات التي نسمعها لأول مرة من متصلينا ومحبينا في كل مكان. معنا اتصال ونقول له مرحبا. ألو ألو ألو، يا مرحبا، من معنا؟ هل الاتصال يا كريم متوجد معنا أم انقطع الاتصال؟ الاتصال موجود، نقول ألو مرحبا، من معنا؟ انقطع الاتصال، نتمنى من الاتصال أن يعود معنا مرة أخرى لنستمع إليه ونتعرف وماذا حابب أن يقول في حلقة لهذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة 4 عصرا. خلونا الآن نروح نستمع، بس قبل ما نروح نستمع خلونا بس أنوه بأرقامنا، هي 77 468 9999 أو 02 851 8888. هذه أرقامنا، ما عليكم إلا التواصل بها، ونحن سعداء بسماع أصواتكم وهداءتكم وما هي الأغاني اللي حابين تسمعوا لها.

0: الله الله الله الله على الأغاني المميزة الجميلة بهذا اليوم الجميل. نستقبل الاتصال ونقول له مرحبا من معنا. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: ألو.
0: أيوة أسمعك. ألو.
1: ألو.
0: أيوة أيوة من معنا؟
1: قنية أبو بكر من فقية. زين فيك الحالة
0: يا زين. فيك
1: الحلاوة والعذوبة
0: يا زين.
1: عقد الاسطوانات القديمة
0: فيك الحلاوة. لا يهمك يا غالية يا زين. فيك الحلا إن شاء الله بيتم تلبية هذا الطلب للفنان أبو بكر سالم. يا زين فيك الحلا وكلكم حلا ودلاب يا غاليين يا أحلى وأجمل وأروع مستمعين عدنية FM 88.9. نرحب بكم في هذا اليوم الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا على 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز, وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع, وأيضا على 99.9 تسمعنا على هذه الترددات التالية. ونكون معكم دائما لنشر المحبة والسعادة والجمال. وخلونا نروح لنستمع إلى أغنية الفنان أبو بكر سالم يا زين فيك الحلقة.

0: يا زين فيك الحلقة أغنية جميلة بجد أول مرة أسمعها وأشكر المتصلة التي أتتنا بهذه الأغنية. أنا معنا اتصال ونقول له مرحبا. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: محمد ناصر.
0: حياك يا محمد. محمد عيدك مبارك مقدما وكل عام وانت بخير ومن حاب تهني اليوم. محمد
1: علينا بخير ان شاء الله بالصحه والعافيه.
0: امين يا رب.
1: جميع اليمن واليمنيين.
0: امين يا رب. محمد من حاب اليوم تهني وش حاب تسمع؟
1: أغنية كاظم الساهر نصي ثلج نصي نار.
0: نصي ثلج ونصي ما ولا نصي ثلج ونصي ما ولا يهمك يا محمد ناصر. أشكرك لتواصلك معنا وأغنية جميلة للفنان كاظم الساهر. مستمعينا بتكون أغنيتنا هي الأغنية الختامية في هذه الحلقة من برنامجنا الفنان المسائي تهنيمين. حابب أقول لكم عيدكم مبارك مقدما وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية وأمن وأمان واستقرار دائم بإذن الله تعالى، وعساكم من عواد وبعيدا عن كل بلاء وباء يا رب العالمين. وربنا ينشر السعادة والسرور في حياة كل يمني وكل يمنية أيضا، ودمتم برعاية الرحمن. إلى هنا نختتم هذه الحلقة وإن شاء الله نراكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، ونكون نحن وأنتم في أحسن حال وبسعادة تامة وبرود تام بإذن الله تعالى في المحافظات الحارة. إلى هنا مستمعينا في كل مكان لن نقول لكم وداعا، ولكن إلى اللقاء يتجدد بكم بإذن الله تعالى في برنامجنا الفني المسائي تهنيمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة 4 عصرا. من الإعداد والتقديم كالعادة عدنان الشيباني، ومن الإخراج السمعي والمرئي كريم الشيخ، وختام هذه الحلقة بأغنية للفنان كاظم الساهر لطلبها محمد ناصر نصي ثلج ونصي ماء. أترككم برعاية الرحمن والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته. وإذا كان الكلمة مش واضحة فنسمعها بوضوح أكثر للفنان كاظم الساهر. في أمان الله.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: تكون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 99.9
4: اسمعها
3: تعشقها.

0: بنافع للعود الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.

0: بنافع للعود الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 99.9
3: اسمعها
2: تعشقها.

0: Wicked.
1: في ناس كتير بتدعي انها شافت كائنات او مركبات فضاء هنا على كوكب الارض، وفي منهم بيدعي انه مصور ظهور المركبات دي في حتت مختلفة حول العالم، وان الفيديوهات والصور دي موجودة فعلا.
2: They know the precise orbital of an invisible star. And so where did the information come from? That's the serious mystery.
3: I can't tell you how electric.
4: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
5: 99.9
0: اسمعها
5: تعشقها.
6: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: خلال أيام
1: خلال
0: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين يوميون؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء فريضتك، وهب علينا وعليهم نسائم الأجر والثواب. اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين. اللهم آمين.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
0: شكل هي كفاءة توفير وضمان حقيقية، من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: أنا علاء، أستخدم الوات ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: 99.9 اسمعها تعشقها.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم أحسن الحديث، وقد بدأنا في الكلام على ذلك الأمر المتعلق ببدء الخليقة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، أي عرض المسميات أي تلك الأشياء على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فماذا أجاب الملائكة الكرام؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كان الجواب هذا من الملائكة عليهم السلام كالاعتذار مما قالوا، وفيه نفي العلم من أصله عن أنفسهم، وأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم ربهم جل وعلا، ثم قصروا العلم والحكمة على الله عز وجل، إنك أنت العليم الحكيم. وقد بينا أن المبتدأ إذا جاء معرفا وهو الضمير هنا إنك، والخبر إذا جاء أيضا معرفا فذلك يدل على القصر، كيف وقد جاء هنا بضمير الفصل إنك أنت العليم الحكيم، وهنا ذكروا الحكمة، فأثبتوا لله عز وجل أنه لا يصدر عنه شيء إلا لحكمة، وهم يقرون بذلك ولا ينفونه، وإنما كان سؤالهم سؤال استعلام لا سؤال من يشكك في حكمة الله جل وعلا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، هنا أراد الله جل وعلا أن يظهر شرف آدم على الملائكة الكرام. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، السؤال هنا لماذا كررت بأسمائهم؟ كان الأصل في الكلام أن يقال قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بها، فذكر الأسماء هنا دليل على شرف هذا الأمر، وأن هذا الأمر لم يكن مما علمه الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فأنبأهم بذلك. قال ألم أقل لكم، والكلام من الله جل وعلا، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، ما يغيب في السماوات وما يغيب في الأرض، وذلك يشمل ما يغيب عنهم، فما يعزب عن الملائكة ولا يعلمونه الله جل وعلا عليم به، بل إن الله جل وعلا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه عز وجل، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم سبحانه وتعالى ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال إني، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهنا يظهر أن الملائكة عليهم السلام قد كتموا شيئا فيما ذكره المفسرون، ولعل ذلك هو ما ذكر من أنهم قالوا إن الله لن يخلق خلقا هو أكرم عليه منا، فالله جل وعلا قد علم مقالتهم تلك وأراهم هذا سبحانه وتعالى. ومن حكمة الله جل وعلا أنه يرينا في أنفسنا وفي الآفاق ما يدلنا على ضعفنا وحاجتنا إلى ربنا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يلتفت إلى هذا الأمر تجبر وطغى وتكبر وبغى وخرج عن طاعة الله عز وجل وأفسد في الأرض. كلا إن الإنسان ليطغى
أن رآه استغنى، إذا رأى من نفسه الاستغناء فإنه يكون من أهل مجاوزة الحد، يكون من الطاغين. لكنه إذا علم ضعفه وفقره إلى ربه جل وعلا، وأنه يحتاج إلى الله جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة من أمره، بل يعلم أنه لو وكل إلى نفسه طرفة عين فإنه بذلك يكون من أهل الضلال والضياع والخسار ولا يفلح أبدا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن من وكل إلى نفسه طرفة عين فقد وكل إلى ضيعة وإلى ما لا تحمد عقباه. وأما إذا كان الله عز وجل هو الذي يقوم على أمرك وتكون بعين الله جل وعلا فيصلح لك شأنك كله ويتولى أمرك، فذلك هو الخير. ومتى يكل الله جل وعلا العبد إلى نفسه؟ إذا رأى الله جل وعلا في قلب ذلك العبد أنه مستغن عن الله جل وعلا، أو أنه متعلق بغير الله جل وعلا. وكل من تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق بشيء وكل إليه، وهذا لا شك أنه وبال عظيم على المرء وخسار كبير أيها الأحبة في الله. ولذلك وجب علينا أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى. ما الذي جرى بعد ذلك؟ ما الذي قاله ربنا جل وعلا؟ قال: وإذ قلنا للملائكة، بدأت هذه الآيات وإذ قال ربك، والآن انتقل الأسلوب، انتقل من الغيبة إلى التكلم. فالله جل وعلا قال: وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم. وجيء بنا هنا لأجل التعظيم، لأن الخطاب الذي خوطب به أولئك أريد به امتثال أمر أمر الله جل وعلا به، لا يأمر بمثله إلا عظيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أي امتثلوا مباشرة. ولذلك جيء بالفاء هنا، فسجدوا أي مباشرة، لم يتأخروا عن طاعة الله عز وجل. فسجدوا إلا إبليس. إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن طاعة الله. ولماذا لم يسجد إبليس؟ سأله الله جل وعلا عن ذلك كما جاء في مواضع أخرى من القرآن العظيم، لكن لم يذكر هذا الحوار هنا. لماذا؟ لأن المقام هنا في هذه السورة وفي هذا الموضع لبيان تشريف هذا الخلق، بعد أن ذكر خلق الأرض وخلق السماوات. فالذي منع إبليس من ذلك أنه استكبر ورأى أنه خير من ذلك الخلق الذي خلقه الله جل وعلا. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. عبارة وكان من الكافرين، هذه الجملة تدل على أنه موغل في الكفر والجحود. وهذا الذي جرى من إبليس، فإنه لما حسد آدم ورأى من نفسه أنه أعظم منه احتقر آدم وأبى أن يسجد له، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فنظر إلى الأصل الذي أو المادة التي خلق منها، وذلك لا شك أنه ضلال وطيش من إبليس في ذلك. أعاذنا الله وإياكم من إبليس وجنوده. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: 99.9
1: في أحسن الحديث مع الشيخ أبو بكر بن جنيد.
0: اسمعها تعال.

0: المصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: اسمعها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: تكون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
0: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: تي مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: 99.9
3: 99.9
2: اسمعها
3: تعشقها.

لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر. الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. راحة تدوم.

0: أقرب من
1: 99.9
2: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات ايش لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: 99.9
6: اسمعها
5: تعشقها.

0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة.

0: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة الذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة الذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: 99.9 اسمعها تعشقها.

أحس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها
2: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9
6: اسمعها
5: تعشقها.

0: تستمعون الآن على 99.9 إلى أربع مع وليد العيسى. اسمعها تعشقها.
1: هذا أربع وأنا الوليد العيسى. كثير من الدول تنهار وتخسر اقتصاديا لأسباب خارج إرادتها، مثل الحرب أو انهيار سوق معين، مثل السياحة بسبب كورونا. ممكن تكون الأسباب مو بالضرورة خارج إرادتها، مثل فنزويلا انهيارها بشكل رئيسي كان بسبب قرارات خاطئة. وعادة تضطر الدول أنها تقترض فلوس إما من البنوك المحلية أو من دول حليفة أو من صندوق النقد الدولي. الصندوق هذا منظمة دولية هدفها أنها تضمن الثبات المالي للدول وتسهل التجارة العالمية وترفع النمو الاقتصادي. بس الفرق بينها وبين المقرضين الآخرين أنها تفرض شروط الإصلاح، مثل فرض الضرائب وخفض الصرف الحكومي وتعويم العملة. وهنا النقطة اللي يختلف فيها الاقتصاديين، كيف تفرض شروط وتتدخل بسياسات الدول وتخرب شكل السوق الحر؟ وبجانب ثاني، إذا ما في شروط تساعد الدول للنمو كيف تنمو؟ طيب إذا خدت فلوس وطبقت شروط منطقية، هل بالضرورة أني بنمو اقتصاديا؟ وليش ممكن دول أنها تقترض من الصندوق مو عشان فلوس؟ لا، عشان الشروط.
2: الانتقادات صراحة كثيرة، ويعني من مصادرها كثيرة. يعني عادة كان دائما ينتقدوا صندوق النقد يكونوا أشخاص محسوبين على اليسار وناقدين للرأسمالية وناقدين لترتيبات السوق الحر أو بعض السياسات اللي تفرضها العولمة وانفتاح التجارة العالمية وحركة رؤوس الأموال. مؤخرا النقد صار من كل الجهات ومن كل التوجهات الايديولوجيه، حتى الناس المؤمنين يعني مثلا بالنظام الراسمالي اصبح لهم نقد على للليجسي على بعض سياسات صندوق النقد، مثلا زي جوزيف ستيغليتز. هو كان يعني مسؤول كبير الى فتره، هو كان مدير الابحاث في البنك الدولي اللي هو يعني المؤسسه الشقيقه للصندوق النقد. فهو مؤمن بالعولمة وبالتجارة الحرة وبمنافع التبادل التجاري وبالسوق أو آليات السوق إلى حد ما. هذا النقد أنا أعتبره أقوى منه، هو أقل راديكالية لكن هو أقوى، لأنه هو ينتقد صندوق النقد من منطلقات صندوق النقد ومو من منطلقات مثلا شيوعية أو ماركسية.
1: ومثل إيش هذا النقد؟
2: مثل فكرة أنه يعني يشوف أنه صندوق النقد عنده إيمان أعمى بقدرة السوق. أهم النقاط اللي يتكلم عنها ستيغليتز أنه يعني كأنه يذكرنا أنه لماذا أنشئ صندوق النقد. أنشئ صندوق النقد لأنه الاقتصاديين يعني القرن العشرين اقتنعوا أنه السوق أحياناً يؤدي إلى اختلالات ويفشل أحياناً في, في, في, في تحقيق أهداف الاقتصادية للدول. مثلاً أزمة اقتصادية في دولة معينة تمتد إلى دولة ثانية وتضر اقتصاد دولة ثانية ما كان لها دور في الـ في الـ في الأزمة الاقتصادية اللي حصلت في الدولة الأولى.
1: بس أنا مو بهذا الشكل، من يعني لما نقول إحنا مثلاً السوق الحر نعرف إنه مثلاً لها ضرارة، بس الأضرار حقتها هي جزء من المنافع حقتها، يعني هي اللي تشكل كذا الشكل النهائي الكامل.
2: تمام. ف يعني هذا جزء من نقد ستيغليتز، هو بيقول إنه أنتم مؤسسة انشئتوا لأنكم تؤمنوا أن السوق أحيانا يفشل ولا بد من تصحيحه بتدخل حكومي، وهي صندوق النقد هو منظمة مكونة من حكومات، فهو هي آلية ليست من آليات السوق أصلا، فهي تتدخل لتصحيح اختلالات السوق. إذا إحنا مؤمنين بالسوق قدرة السوق إذن ما نحتاج ليش تحتاج منظمة زي صندوق النقد تضبط أسواق المال العالمية؟ لأنك تشك أو تعرف إنه السوق أحياناً يعني ما حيشتغل بالطريقة اللي أنت تتوقعها، وأحياناً يكون في اختلالات وأحياناً يسموها يعني market failures وتحصل بشكل دولي. ستيغليتز نقطته إنه كأنتوا كاقتصاديين أو المسؤولين في صندوق النقد عندما تتدخلوا وتقرض الدول وتشترطوا عليها إنها تزيل القيود عن نشاط السوق الحر وتخفف تدخل الاقتصاد، تنهي التدخل الحكومي في الاقتصاد وتفرضوا سياسات مثلاً مثل تحرير فتح الدول للتجارة العالمية ورفع القيود على حركة رؤوس الأموال داخل وخارج الدولة ورفع الدعم على السلع
1: وتعويم العملات
2: وخلوا قوة السوق، قوة العرض والطلب، العرض والطلب هي اللي تتحكم. يعني أنتوا تدخلتوا في هذه الدول اللي كنتصححوا اختلالات ناتجة عن آليات السوق، وحلولكم متناقضة مع أصل المشكلة. أنت تقول لهم كأنه أنا أصحح مشاكل اللي ينتجها السوق بفرض نفس الحلول. فهو مشكلته مع هذا الإيمان المطلق بقدرة السوق أنه يحل المشاكل اللي هو انتجها في الأساس.
1: فالحين مثلا الصندوق دائما إذا تدخل أو إذا دولة طلبتها تكون المشكلة أهم. يعني أنا في بالي أنها إذا الدولة مثلا صار عندها مثلا حرب كذا، العملة انهارت، الاقتصاد انهار، تطلب دعم من الصندوق. فهذه تعتبر حالة شبه يعني شاذة، يعني السوق ما طاح بالحالة، السوق ما طاح لأنه حر طاح، ولكن جت ظروف خارج عن الإرادة. يعني
2: دول تلجأ لصندوق النقد الاقتراضي لصندوق النقد لأسباب غالبا يكون عندها مشكلة في ميزان المدفوعات، يكون عندها نقص في العملة الأجنبية، يكون عندها عدم قدرة على سداد ديونها، عدم القدرة على دفع قيمة الواردات. يعني هذه الأزمة الظاهرة أسبابها كثيرة. أحيانا يكون أسبابها سياسات غير سليمة، أحيانا يكون أسبابها فعلا زي ما قلت خارج عن إرادة يعني صانعي القرار. زي أنه مثلا دولة زي نيجيريا مثلا يصير في انخفاض حاد لأسعار النفط، وهي دولة يعني مصدرة النفط أو اقتصادها يعتمد على النفط، يصير في انخفاض حاد لأسعار النفط بسبب زي الكورونا أو سبب متعلق بالاقتصاد الدولي ليس ما له علاقة بالسياسات اللي اتخذتها نيجيريا، فيصير في نقص في إيرادات الدولة، نقص في عجز في الميزانية، عجز في الميزان التجاري. الدولة يصير ما تقدر تدفع الديون أو ما تقدر تدفع الفائدة لازم تدفعها لديونها، أو ما تقدر تدفع قيمة الواردات، ما تستورد. ففي هذه الحالة تلجأ لصندوق النقد. طبعا صندوق النقد تقول لك أنه إذا إحنا شفنا أنه الدولة هذه أزمتها الاقتصادية سببها ظروف خارج عن إرادتها، إحنا نساعدها بقرض بدون شروط.
1: ولكن لو دولة مثلا مثلا لو قلنا فنزويلا مثلا اللي كذا كل شيء انهار، وكثير يعني يقولونها بسبب قرارات خاطئة.
2: طبعا في زي هذه الدول طبعا صندوق النقد بيتدخل وحيطلب شروط كثيرة، إصلاحات كثير. صندوق النقد عنده أنواع كثيرة من القروض، تختلف من قيمتها، تختلف سدادها، تختلف أنواع الشروط المرتبطة فيها. طبعا في بعض الأحيان زي ما قلنا لما يكون نظرة الصندوق أنه لازم الاقتصادية أسبابها خارجية ما لها علاقة بسياسة الدولة الداخلية، تكون قروض عادة بدون شروط. لكن طبعا النقد يتركز على القروض المشروطة لأنه هي تفترض سياسات معينة، وكثير من المنتقدين زي ستيكلس مثلا هو يشوف أنه هذه السياسات إشكالية، وأغلب الأدلة تقول أنه والله هذه البرامج ما أدت إلى تحسن في النمو الاقتصادي لا على المدى القصير ولا على المدى الطويل.
1: طب مو ممكن أن الدولة مثلا ما طبقت الشروط اللي حطتها صندوق النقد بشكل صحيح؟
2: صحيح، هذا وارد. بعض الدول فعلا ما تطبق يعني الشروط بشكل كامل، تطبقها بشكل جزئي، وصندوق النقد يستخدم هذا الحجة أن يقول الأثار السلبية هذه الظاهرة لبرامج صندوق النقد سببها ليس السياسات، طبيعة السياسات، إنما سببها الطريقة اللي الحكومة طبقت فيها السياسات، تطبيق جزئي، تطبيق غير كامل، تطبيق انتقائي. لكن في دراسات إنه خصوصا في أمريكا اللاتينية ركزت على الدول اللي طبقت الشروط بشكل كامل واستلمت القرض بشكل كامل، ويعني طبقت جميع الشروط واستلمت جميع الدفعات وأنهت الاتفاقية بنجاح. هذه الدول تحديدا في دراسات وجدت انه والله هذه الدول لم تحقق تحسن في نموها الاقتصادي.
1: ليش ممكن انها ما حققت؟ يعني كذا تصور ان مثلا الشروط منطقيه، اني بقول مثلا قلل الانفاق، الضرائب، مدري ايش، فاذا اعطيته فلوس وحطيت شروط منطقيه ليش ممكن انها ما يضبط؟
2: طبعا الناقدين يقول لك انه هذه السياسات ليست سياسات سليمه، يعني صعب تحديد اسباب النمو ولا اسباب فشل النمو الاقتصادي، صعب شويه لانه عوامل كثير دخل في ذا الموضوع، وظروف الدولة وطريقة تطبيق السياسات. من بعض السياسات اللي انتقدوها أنه لما يكون عندك أزمة اقتصادية المفترض أنك الحكومة ما تقلل الإنفاق، إنما تزيد الإنفاق لكي تحفز النشاط الاقتصادي وتحفز الطلب. لكن عندما تطبق سياسات تقشفية ينقص الطلب، يتأثر النمو بشكل سلبي. صحيح ممكن الحكومات تقلل العجز، تكون لها قدرة أفضل على تسديد ديونها، بس بالمقابل أنت دخول الناس بتنقص وقدرتهم على الاستهلاك بتنقص والطلب الكلي في الاقتصاد ينقص، وهذا يؤثر على النمو. ستيغلتس نفسه الاقتصادي اللي ينتقد صندوق النقد يقول أنه المفروض بدل ما صندوق النقد يفرض سياسات تقشفية المفروض أنه يفرض سياسات تحفيزية، يقرض الدول ويجعل الحكومات تزيد الإنفاق لكي تحفز النمو الاقتصادي وتحفز الطلب. طبعا غير الأثار الاجتماعية الأخرى زي المساواة، زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء، واللي ممكن تحصل أحيانا حتى إذا تحسن النمو. يعني في دول ممكن يزيد النمو الاقتصادي، يرتفع الناتج المحلي، لكن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تزيد، أو معدل الفقر يزيد. هذا مثلا مؤخرا حصل في مصر، يعني الناتج المحلي بيرتفع لكن معدل الفقر في نفس الوقت بيرتفع. في ناس ينتقد فكرة المشروطية، يعني فكرة أنه القرار الاقتصادي قرار سيادي، المفروض ما يكون في جهة دولية ليست محايدة.
3: ما نقدر نقول أنها منحازة، بس ما نقدر نقول أنها محايدة.
2: هو صراحة في هذه في دراسات أنه في تحيز واضح في سياسات صندوق النقد، وغالبا هذا التحيز يعني متسق مع المصالح وصالح الولايات المتحدة. مثلا يعني وجدت هذه الدراسات أنه الدول اللي حليفة للولايات المتحدة، وتحديدا الدول اللي تقدم لها الولايات المتحدة مساعدات، هذه الدول لما تقترن من شروط من صندوق النقد تكون الشروط أهون مقارنة بالدول التي ليست حليفة للولايات المتحدة. ففي تحيز، وفي دراسات أثبتت أنه في تحيز.
3: فلنفرض أن في تحيز، وخلنا نفرض أن ما في تحيز، يعني خلنا نقول أن في احتمال هذا وفي الاحتمال الثاني. إذا كنا بنقول تو أن القرار الاقتصادي هو قرار سيادي للدولة، الصندوق فعليا هو ما يفرض عليك شيء، هو ما يجبرك أنك تسوي الشروط حقته، وإنما يقول لك إذا تبي أقرضك سوي شروطي. يعني ما تحس أنها يعني ممكن تكون منطقية شوي، أنها أنا ما أثرت على قرارك السيادي لأني ما جبرتك، هو لك قرارك بالنهاية.
2: صحيح، يعني طبعا انت تشوف القرار ان والله انت قرار الاقتراض هو قرار سيادي، يعني انت ما رحت لصندوق النقد، انت رحت يعني برغبتك. طيب فكرة انشاء صندوق النقد هو المحافظة على استقرار النظام النقدي العالمي. طيب دولة اكس، انا عندي ازمة اقتصادية، انا بحكم عضويتي في صندوق النقد استحق انه بقية الدول تساعدني عشان نوصل لهذه الاهداف المشتركة اللي في فائدة الجميع. انت الان ساعدتني بقرض، ليش ما تخلي القرار لي؟ مثلا قرار فين يحصل تخفيض الانفاق، او متى يحصل، او كيف يحصل، ومتى اعوم العمله، او كيف
3: الصندوق يتدخل حتى في كيفيه انك تخفض الانفاق، او كيفيه انك متى تعوم العمله وكذا، ولا بس يقول لك لازم تخفض لهذا الحد؟
2: الناقدين يقول لك انه الصندوق يتدخل وزادت تدخلات وزادت شروطه خصوصا في التسعينات. طبعا صندوق النقد يدافع عن نفسه يقول لا والله احنا ما نتدخل، الحكومات لها قدرة كبيرة في تحديد هذه التفاصيل. بس على الأقل في بعض الدول كان كان كان في تدخل، مثلا موضوع رفع الدعم مثلا عن السلع، كان يشترط انه يرفع الدعم عن السلع او على البنزين ولا على منتجات الطاقة والكهرباء مثلا، فهو فعلا كان يتدخل، او مثلا يفرض تعويم العملة. فالفكرة البعض الناقدين يقول لك طيب أنت أقرضتنا، خلينا نستخدم هذا القرض بالطريقة اللي إحنا نشوفها مناسبة بما يحقق أهداف الاقتصادية.
3: طب إذا إذا إذا برجع أقول إنه إحنا قلنا مثلاً هدف الصندوق إنه مثلاً يضمن الثبات المالي، التجارة العالمية، يمكن يحافظ على النمو الاقتصادي في هذه الدولة، إذا كان هذه أهدافه تمام، وأهداف قلنا أنها رائعة، فهو جالس يحط شروط ويصعب، يعني ممكن يقول أنه يصعب بعض الأمور على الدول اللي تبي تقترض. يعني لو نفكر فيها، هل مثلا نقدر نقول أنه مو منطقي أنه ما يحط شروط؟ لأن مثلا إذا ما حط شروط فعليا ما راح يصلح ولا راح يحقق أهدافه، ولا هل ممكن نقول أن هذه الشروط هي أصلا يعني مثلا موضوعة مو بعشان يتحقق هذه الأهداف اللي بيها الصندوق، وإنما عشان يمشي أمور سياسية بيها الصندوق؟ مثلا أنت ذكرت مثلا الخطر الأخلاقي اللي يعني كان موجود، اللي أنا مثلا أبجي بقول لك ادفع عشان تدفع، ولا بقول لك حط ضرائب عشان أنا أبغاك بعدين تحط ضرائب، أو أقول لك عوم العملة عشان لأسباب اقتصادية أخرى. يعني
2: طبعا هو فرض الشروط له تبرير، له وجاهة، يعني خصوصا أنه البنك غالبا يتعامل مع حكومات كثيرة، حكومات مختلفة، بعض الحكومات أو بعض صانعي القرار يكونوا بكل صراحة لم يطبقوا سياسات اقتصادية سليمة. فالبنك فكرته في المشروطية أنه إحنا ما نبغى نكون يعني مكان تلجأ للحكومات بعد ما تجيب العيد وتتخذ سياسات اقتصادية غير سليمة، أو يكون في فساد كبير مثلا في إدارة مالية الدولة، وبعدين بعد ما يعني يطيح الفاس في الرأس وتصير في أزمة اقتصادية نلجأ للصندوق ونقول ساعدنا، والصندوق يقرضك بعد كم سنة تعيد نفس القصة. وهذا في منطق يعني، عارف فكرة يعني، هذا فكرة الخطر الأخلاقي يعني، أنت ما تبي تخلق سيناريو تحفز فيه السلوك غير السليم. زي شركات التأمين أحيانا يقول لك والله حتى لو عندك تأمين شامل لو الخطأ عليك لازم تدفع، لأنه والله لو كل شوية أنت تسوق بتهور وعندك تأمين ويدفع لك كل شيء، أنت عندك حافز أنه ما تغير سلوكك. السؤال، هل سياسات وبرامج البنك اللي يشترطها أدت إلى النتائج اللي إلى نتائج يعني إيجابية؟ إلى حد كبير، إلى حد كبير لا، خصوصا في مسألة النمو الاقتصادي وموضوع المساواة. أنت ممكن تحقق هدف جيد وهو تخفيض العجز، لكن على حساب هدف تالي أنك ما تحقق نمو اقتصادي، وهذه أولويات. والمفروض أنه القرار بين هذه الأولويات هو قرار داخلي محلي. ليش تلجأ الحكومات لصندوق النقد؟ الحكومات تلجأ لصندوق النقد عندما تقرر أصلاً أنها تبطئ، يعني تريد تطبيق هذه السياسات اللي هي سياسات يسموها سياسات التغيير الهيكلي أو السياسات التقشفية. يعني مثلاً الحكومة تواجه أزمة اقتصادية، قررت أنه لازم نطبق سياسات لازم نخفض الإنفاق مثلاً، أو لازم نرفع الدعم عن سلع معينة، أو لازم مثلاً نغير نظام المعاشات، المعاشات التقاعدية ونخفضها، أو نرفع مثلاً ضرائب الدخل. فقررت الحكومة أنه تطبق هذه السياسات، لكن المشكلة أنه في معارضة، أحياناً أحزاب معارضة للدول اللي فيها أحزاب، ويكون في يعني تحتاج عشان تقر هذه السياسات لازم تكون البرلمان يوافق عليها، أو أحياناً كثير من المعارضة تجي من مثلاً نقابات عمالية، فيكون الحكومة صعب أنها تطبق هذه السياسات، خصوصاً إذا هي حكومة منتخبة ويكون في انتخابات قادمة ويخاف أن الحزب الحاكم يخسر الانتخابات، فتلجأ لصندوق النقد عشان يزيد يتحسن يعني موقفها التفاوضي مع معارضيها.
3: وتقدر تمرر هذه القوانين الجديدة بالدائب يعني، إن كأنها تقول إن هذا لأن الصندوق يبيه، مو بالضرورة لأن إحنا اللي إحنا نبيه.
2: أي طبعًا، فيقول لك الحكومة إنه إحنا نحتاج تمويل، وكثير من حكومات الدول اللي يعني خصوصًا الدول الفقيرة
3: هي فعلًا تحتاج تمويل.
2: هي تحتاج تمويل وما في جهة أخرى يعني، خلاص هي أصلًا مديونة، وكل المقرضين المحليين أو الدوليين مثلا من بنوك دولية يقول لك والله أنت وضعك اقتصادي سيء، إحنا ما نخاطر ونقرضك، أصلا أنت غير قادر على تسديد ديونك، فما عندك صندوق النقد. فهذه الحكومات في هذه الحالة تقول للمعارضيها ترى إحنا ما لنا ما عندنا أي خيار إلا أن نلجأ صندوق النقد، وصندوق النقد مو إحنا، صندوق النقد يفرض علينا هذه الشروط،
3: وحنا يعني مضطرين ناخذها. اوكي،
2: لما تلجأ لصندوق النقد، وصندوق النقد يقول لك والله انا معطيك ممكن اعطيك 3 مليار بشكل عاجل اذا بدات في تطبيق هذه السياسات، فالحكومه مع وعد التمويل يعني يصير لها موقف اقوى قدام معارضيها، خصوصا لو بدات في تطبيق السياسات وصار في معارضه وصار في مظاهرات، اللوم يتوجه على صندوق النقد، والحكومه كانت تقول والله احنا يعني ايدينا مقيده.
3: يعطيك العافية والله خبيب.
2: الله يعافيك.

اتصلتم على 99.9 في أرباع مع وليد العيسى. اسمعها تعشقها.

0: فزتي فيه فارزع ما فهمتش.
1: تحمس معك في الشتاء
0: وشنو ما نبقى فيك زعما؟
1: ما يتبقى فيك
0: هذاك عليبه ما يبقاش فيه. واش اللي كيجيب لك نونو في عيد الميلاد بنادم؟
1: مرض ما كثير بحال هكا مالك كتزيد فيه.
0: ابتسام مرحبا بك عطيني فلوسي خمشي فحال
1: ياك.
0: والله انا ما عنديش معاه تيبقى فيك ولا ما بقى فيك. واش جيتي دبرتي عليا؟ انا معاك دابا داكشي اللي قلتي لي درته.
1: طلعتي فليسه يا ودي يا مراد ما كاين ماشي مشكل والله. علاش ديتي الريال
0: ابتسام؟

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: بنك الأمل.
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.

0: قلبي 99.9
1: 99.9 اسمعها تعشقها
2: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
3: مع كوب من البن،
2: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
3: كوب من البن.
2: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
3: أفضل من البن.
2: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
3: أجود أنواع البن،
2: وليس هنالك أفضل من
3: بن الكابوس.
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي
3: بن
2: شاي
3: بن
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: خلال أيام.
1: خلال أيام.
0: أضحى المباراة.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام. خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون. مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وأنتم بخير.
4: تسعة وتسعون.
5: فاصلة تسعة.
4: اسمعها
5: تعشقها.

0: 99.9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شايل كابوس عشرة عمر،
3: شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل الكابوس عشرة عمر،
6: شايل كابوس
7: شايل كابوس
8: شايل كابوس
9: شايل كابوس
10: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
11: ليش مش شايل كابوس؟
12: ها؟ لا البن هو
11: بن، وليش مش شايل؟
12: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
11: وليش مش شايل كابوس؟
12: يا صباح البن شوف حلوة.
11: لا لا لا
12: شوف شوف كيف
11: يا صباح الشاي.
12: لا تحاول
11: حلوة
12: صباح البن أحلى
11: شاي الكابوس.
12: بن الكابوس.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
14: من ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
14: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
15: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية.
14: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
15: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة.

0: الهاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
1: والحل الذكي لليوم وبكرة.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة، اسمعها
2: تعشقها.

0: 99
1: فاصلة 9
0: اسمعها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9
1: اسمعها
0: تعشقها.

0: مش حضرنا لما نشوف النور اللي في الدنيا شوفنا ضلنا هو بصنا في الشاشة تيجي في المرمى أوضاعت الحمد لله دي ده كان
1: بدأ إذا بدأ على البيت مع بيته.

0: مقهى وأنت مع الجريدة جالس، لا لست وحدك، نصف كأسك فارغ والشمس تملأ نصفها الثاني.
1: بتمنى كل لحظة بشوفك فيه نبني هالحلم وامسك ايديك، ولما تبقي بخيالك

الهضره في الوجه دوا ونعرف اللي عندي شاد سوا قتلتوها بالدعايات نهار كامل تعلقولها في التكيات عيا كل واحد يلها في روحه خلونا من الهضره في الوليه.

يا قلبي خبي جروحك من ورا الابتسامة، مهما يا قلبي تعاني لا يشوفونك تا.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا

النار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر

عليهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذ

أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا

الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل

يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.

الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى

ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان

وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم

أولئك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين

يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك

فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه.

عملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها.

القومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم

يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من

يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما

استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون

يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو

موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أي

الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء

قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته

فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء

إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين.

بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع

الأصحاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع.

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال.

وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا

فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر

والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعه

ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض

الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أو

ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.

ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير.

ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند